0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

وحرمات العمر وياك ضاع وحرمات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: واسمك
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك

0: مول اللي بصفك مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصف.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن رشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: تليفوني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجددهم، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك الك مو للبس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد والربح يتضاعف، اريزيد كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم 91.5، 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلومات، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. هواتف مدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لصيفك. اي
0: رجعنا لكم جيد فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة جديدة على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي بصدك وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي آر للمزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد وتسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. يلا نبلش بحلقة اليوم، وموضوع حلقتنا اليوم يقول كل برامج اللي موجودة على السماء معينة كذا بنهاية تسبيقات ممكن يطلع لنا يعني قيم اليوم كله قيم هذا السائق أو هاي الأشياء. المهم إنه موجود شيء اسمه، فاليوم سؤالي إذا كانت العلاقات مثل تطبيقات بيها تقييم، هاي النجمات الخمسة أوكي، بس شنو أريد شوية تبتعدون عن المثالية وكذا وحبوا الأنام اللي زحمة عليكم وتحتولي الصراحة مرات أنت حتى لو إنسان كلش يعني كلش لطيف ممكن آخرين لأنه أنت لطيف كلش هواي ولأن أنت هواي ولأن ممكن يقيمك 3-2 ليش؟ إن هو ما يحب هيجي يريد واحد يكذب عليه مثلا فمو بالمعنى أنه أنت تقول أنا يقيموني 3 معناها أنت مو تمام، هذا مو صحيح أكيد، يعني ما لها علاقة ولا علاقة برأي الآخرين. فاليوم سؤالي راح يكون إذا كانت العلاقات بيها تقييم مثل التطبيقات برأيك، كل واحد يتصل بيه برأيك أو برأيك، تقييم الحقيقي أو تقييمك أنت الحقيقي عند أقرب الناس إليك شقد راح يكون؟ طبعا 5 نجوم هي عندنا، كل واحد يقول لي شقد ممكن يكون هو تقييمه عند أصدقائه عند أهله عند الدائر مدائره، شقد رأيكم؟ أنا بالنسبة لي أقول أنا شخصيا أقول 3. هسه واحد يقول لي ليش عبير 3 ليش مو 5؟ لا 3 لان مره ممكن اجي مزاجي متعكر واسبب مشكله وعركه ويعني ممكن ياخذ من عندي موقف المقابل، ممكن في بعض الاحيان اكو اشياء ما اتقبلها وممكن يعتبرها الاخر انه لا هاي يعني مغروره متكبره غيرها، فانا اقول يعني حل وسط انه تقييمي ممكن يكون عند الاخرين 3 صح، لان مو دائما اني رقم 5 يعني ممكن يكون عندي نجوم 5 او تقييمي عند الاخرين 5 معناها انه انا شنو يعني ماكو من عندي خلقت ما خلق غيري، بس لا اكو مزاجيات، اكو مثلا قلت لكم امور اني ما اتقبلها الطرف الاخر يشوفها هذا لا ليش ما قاعد تتقبلها، اكو يعني تقلبات مزاجية ممكن امتلكها عادي حالي حال اي بشر. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي شقد هو يتوقع ممكن يكون تقييمه عند الآخرين من 5 نجوم، طبعا دي نحكي احنا أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيسيل 0770 1114 115.

والله قلت شنو ناخذ لفة على العالم، يعني نسيت فكرة انه واحد يفتر، يعني يفتر يعني قصة، بس انا خليته. يلا عدنا اتصال. الو.

0: صباح الخير، مساء الخير.
1: اهلا، عليكم السلام ومساء الخير ورد ومية هلا. الو. شكرا علي الحربي عزيزي، والله زين انتبهت. تحياتي لك. بعد لا تقرا شكل، انت ما مسحت الكاميرا فيقول لك راح وجهنا من المساء. يا الله انتو. يعني دا تمسح وجوههم حاسه ونفسهم. يلا عدنا اتصال. الو.
0: الو.
1: الو.
0: الخير.
1: مساء الورد، هلا والله.
0: عمي تتعشيني يا علي الحربي، علي الحربي عوفن.
1: لا وين؟ راح علي الحربي، انت وين؟ من وياي؟
0: ويا سيد جمال.
1: اهلا وسهلا يا سيد جمال، نورت. يلا سيد جمال.
0: انا ما اعرف الموضوع بس بصيح عليكم.
1: اوكي سيد جمال، اليوم اكو تطبيقات تستخدمها انت بالتليفون تطلع لك وراء ما يعني تكمل استخدامك الها يطلع لك تقييم، هاي الخمس نجوم شايفها؟
0: نعم.
1: يقول لك قيم البرنامج شلونه، قيم هذا ابو التوصيل وصل لك طلب مثلا، قيم ابو بلي مثلا وصل لك او كريم او غيرها. فاليوم لا. سؤالي لو خليت انه اني الناس الدائر مدارك اصدقائك عائلتك يقيموك بخمس نجوم، ايش قد تتوقع؟ ايش قد تحصل؟ كم تقييم؟
0: وصل
1: منو ليش معقول؟
0: بس الناقرين المعروفه واي.
1: اوكي شوية كحلها ترى في المرة عملت السالفة. اوكي يعني انت قصدك انه انت تسوي ممكن انه لا ما لها علاقة بالتقييم، لان انت مرة تسوي خيم ما يخليها بالحسبان ممكن غلط.
0: اي
1: فلهذا ممكن انه يقيموك ما كنت نص نجمة، خلينا نقول نجمة. تمام شكرا سيد جمال، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا،
0: موفقية ان شاء الله والصحة والعافية
1: عزيزي
0: وجميع السادة.
1: شكرا كلك ذوق والله. السلامة، باي باي. الاتصال. مساء الورد، رابعة وخامسة وسادسة. هلا والله،
0: صوتنا على البرنامج جيد،
1: حياتي لك. شكرا داخل التعليق. طيب بس نصيل الراديو حتى اقدر اسمعك بوضوح اذا ماكو زحمة عليك.
0: لحظة هسه.
1: اهلا،
0: هسه تمام الصحة.
1: الحمد
0: لله. التقييم هنا عفوا، انا تقييم شخص لازم اكثر من شغله عنده حتى اقدر اقيم عليه.
1: انا ما قلت لك قيم الاشخاص، دا اقول لك ان كنت التقييم انت.
0: هو نفترض ماكو مشكله، اذا انا شخصيا راح الواحد تقييم نفسي
1: ايه؟
0: بعين الناس.
1: ايه
0: وانا مثلا ممكن عصبي، ممكن قلبه طيب.
1: وانا قلت ايه انت ايش قلت تنطي النفس قبل شوي؟ سقيت انا نفسي انطي ثلاثة
0: جوانب بالحياة. أنا أقيم
1: كل الجوانب بعلاقتك مع الآخرين. هسا أنا قلت قبل شوية ممكن أني
0: بشكل عام.
1: أي بشكل عام أكيد.
0: قد أكون أنا إنسان جيد ولكن بخيل.
1: مو هو إيش دا أقول لك؟ أنت إيش قد ممكن تنطي نفسك تقييم مع يعني ممكن تتوقع
0: يعني
1: الآخرين ينطوك تقييم؟
0: مو سهل لا واحد يقيم.
1: أكيد مو سهلة. أكيد.
0: اثنين أنا أقول اثنين.
1: اثنين نجمتين؟
0: اثنين من عشرة. اي 2 من 10.
1: هاي تعتمد قصدك انه انت ممكن مثل ما قلت ممكن اكون مزاجيه، ممكن اكون متقبله المزاج، ممكن اكون عصبيه يعني
0: خصوصا المجتمع العراقي الشاب العراقي يعني خصوصا نرجسي بعلاقاته.
1: أي.
0: حتى ويا اهله ويا عائلته ويا بيته اصدقائه نرجسي يعني يوم زين ويضحك وكذا وصاحب موقف ويصير لا مو هو يعني شلون يصير غير شخص غير شخص.
1: اوكي يعني تنطي نفسك نجمتين ممكن.
0: نجمتين اذا 5 نجمات لا نجمه واحده.
1: اوكي هو 5 نجمات عندنا، تنطي نفسك واحدة؟
0: نجمة واحدة، وإذا من 10 2.
1: أوكي تمام، شكرا لك نورتني، أتمنى لك يوم
0: شكرا
1: حلو.
0: لكم جزاكم الله ألف خير، تحياتي للمخرج والمعيد وإن شاء الله.
1: تسلم كلك ذوق، أشكرك.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو مساء الورد. هلا والله الله يسلمك عزيزي. شوية صوتك علي لي
1: اياه.
0: هسه تمام. من وياي؟
1: عمي شوري.
0: صوت واضح وبضبط يعني كلش مو واضح.
1: هسه زين.
0: حاول تعوف يعني السيارة.
1: ما هو عايف السيارة عايف المايكروفون وعايف العايف.
0: طيب شونك؟
1: هلا ولد عمي شلونك؟ شلون اخبارك؟
0: انت وين عمي؟ هاي شنو هالغيبة هاي؟
1: اي والله
0: شنو اخبارك؟ نورتنا مية. هلا
1: شلونكم اخباركم؟
0: اقول لك ليش ما سدت ورجعت تخابر مرة ثانية؟ كلش مو واضح والله. تطقطق يمك ورأسه يمك. اي والله مو انا عليك مو ناني عليك. تحياتي لك نورتنا. شكرا على السلامة. باي باي. اياد تحياتي لك. شكرا عزيزي. كلش احب اسم اياد بصراحه يعني. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو الو ماكو. خلونا نعيد الارقام 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. عمار ممكن اتصال. الو
2: صباح الخير سيد عبير.
0: اهلا وسهلا. صباح
2: الخير.
0: الحمد لله تمام.
2: يعني تريدين الناس يقيمونه من خمسة؟
0: انت شقد تتوقع انه ممكن يكون تقييمك من خمسة؟ خمسة نجوم شقد تتوقع؟ كل واحد يعرف الأشياء يعني اللي مسويها.
2: الخمسة نجوم العالم اللي تقيمنا عليها ما يتجاوزون يمكن العشر أشخاص.
0: هاي خمسة نجوم.
2: لا العشر أشخاص هواية صبري ما يتجاوزون الخمسة.
0: أوكي. هذا لو كانت خمس نجوم. هسه دا أحكي بالعموم مش قد ممكن تحصل أنت من الخمس نجوم.
2: يعني ممكن أربعة إلا ربع.
0: هاي شنو أربعة إلا ربع؟ شالين واحدة شالين مثلثة من النجمة؟ لا ما لها علاقة. يعني خلينا نقول أربعة.
2: يعني تقريبا.
0: ليش؟ ليش؟ ليش أربعة؟
2: ثلاثة ونص.
0: ليش؟
2: لعدة أسباب. أولا إنه أنا مو يعني مو كائن مسوي أشياء هواي للمحيط مالتي. يعني أنا مثلاً ما توفقت وصار عندي فد بوزيشن معين أقدر أقدم به مساعدات للناس واللي داير مدايري والأهلي والكذا
0: زين.
2: وبصراحة فلسفياً عايش على أمل يكون عندي فد شيء حتى أقدر أسوي شيء لخواني لولد خواني لخواتي
0: لتسوي
2: شيء الناس يفهم شلون. فحتى يكون التقييم من كل هاي الناس يعني خمسة فاهم شلون؟ لأنه كل العلاقات الإنسانية هي مرتبطة وفق مصالح طبيعية.
0: زين.
2: الناس مو كلش مستفادة من عندي بحياتها.
0: أها هذا كلام قوي. هذا نكران ذات يعني فظيع.
2: ما قلت لي شيء أنا أكون صريح يعني.
0: حلو. أنا حبيت أنا من بداية الحلقة قلت رجاء اللي يتصلون بي يكونون صريحين مع نفسهم وبعدين عن المثالية.
2: الأشخاص اللي ينطوني خمسة هذولا كلش قريبين كلش قريبين فاهمين شنو منقب وشنو شخصيته وشون
0: طيب.
2: شون ممكن إذا يصير عنده شلون ممكن يقدم للناس
0: أي.
2: أما الـ يعني الليفل الثاني مو الليفل الأول. الليفل الثاني فاهم منقذ شخص طيب لطيف حبوب
0: بس ما مقدم له شيء. أنت
2: بس ما مقدم له شيء راح ينطيني أربعة.
0: أوكي تمام فهمت.
2: الليفل الثالث راح ممكن يشوف أوكي منقذ مشتغل وياه مرة مرتين لطيف بس

0: يقدر يقدم أكثر من اللي يقدم، يقول لك يستحق 3.5.
1: أوكي فهمتك.
0: شفتي شلون هالصراحة؟
1: لا عاشت ايدك، حبيت كلكم مستمعين هيك سبحان الله. طيب شكرا منقذ عزيزي، تحياتي لك واتمنى لك يوم حلو. شكرا، باي باي. يلا عدنا اتصال لهم الأغنية.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا أهلا وسهلا، حياك، شلونك؟
1: هلا أبو مسيي الورد.
0: على قول مستمع، بداية أسبوع جديد، أسبوع جديد، مساء جديد، أسبوع جديد إلك
1: وأسبوع كله،
0: وهذه يعني شنو معناها؟ خير وبركة يعني، مو
1: يا الله
0: سامعها يقولون حسك بالدنيا، هذا حسك بالدنيا أنت المهم.
1: لا إله إلا الله. أنا سيدي حاصل 10 من 5.
0: لا مو احنا تغزر بينا اللقمه، تتذكرها قبل 3 سنوات مدرسه انت؟
1: لا اله الا
0: تغزر بينا هاي قبل سنتين.
1: بس المره لازم احمد مسنى موجود.
0: لا ما اريد، ما اريد.
1: لا لا لا, لا, لا احمد
0: ما اريد. جماعه اللي شبعانين من طبخك ما اريدهم. احمد ماكل هواي من طبخك متاكده. سلطان نفس الحاله يعني متاكده، فرجاء
1: لا احمد
0: يعني.
1: مو هواي خطايا والله،
0: يعني اكثر من عندنا احنا مره واحده قبل سنتين.
1: صحيح.
0: شفت سلطان بعد يعني سلطان لحم شتافة من من مني خيرك. طيب وميض، ايش قد ممكن؟ طبعا كل ما اقول وميض سوري دا يمكن دزيت لك اياه مره مقطع، كل ما اقول وميض اتذكر المسلسل مال غسان، وهذه كانت ايام الاجازه الجزء الثاني.
1: اي بالضبط.
0: طيب شنو ممكن يكون تقييمك عند الآخرين من 5 نجوم؟
1: 3.
0: ليش؟
1: ليش؟ أولا ما أتحلى بالشجاعة المواجهة.
0: لا هاي قوية، صار ايش قد تحفظها الله عليك في بداية البرنامج.
1: والله لا والله ما أحفظ، بس ما أتحلى بهاي الشجاعة أنا خلص يعني. لا ما أواجه.
0: لا بس حلو دخول في الشيء يعني. إيه أولا ما تتحلى
1: بشجاعة المواجهة.
0: شجاعة لأنه يعني أوكي بعدين نرجع خلنا نحكي شجاعة العوف الشقة. يلا أوكي. شجاعة المواجهة بعد.
1: وثانيا يعني عد الآخرين اللي معرفتي بيهم سطحية، يعني ما يحسني أنه أنا ثاني شيء فرفوش وهذا لا معرف يعني. أكثر من مرة قاعد شو وجهك أنت ما يقول سطح عمو والله ما أكل شيء ثاني وجهي
0: يعني. يعني هم يقولون عليك شوية نحس بس ما أدري بعد.
1: مو بالله. يوقع هواية نحس
0: يوقع هواية شوية يعني وضع بخطر يعني. يعني إحنا دا نقيمك 5 يعني، يعني من باب إنه شلون شو أقول لك يعني، من باب نخاف منك من النحوسية يعني.
1: لا لا لا.
0: طيب هسا عندك أول وحدة قلت لي إنه ما عندك يعني سميت لي اياها بالله جمله،
1: انا شجاعه المواجهه
0: شجاعه المواجهه ما عندك. اوكي شجاعه المواجهه مع اشخاص ولا احداث؟
1: لا مع الشغل يعني الشغلتين، اذا اشخاص واذا احداث.
0: مو اكو واحد يقول لك انا مثلا ما عندي مواجهه ويا حدث معين ممكن يحصل تشوفني وانا لازم اكون عندي بيه راي او لازم اوقف بيه او لازم انطي فد يعني فد قرار معين، هذا حدث اوكي. والشخص انه انت ممكن تكون غلطان مع شخص او شخص غلطان بحقك، ما تروح تواجهه تقول له انت غلطان بحقي. فلهذا انا حددت احداث ولا اشخاص، لو اثنيناتهم وضعك خطر.
1: لا لا لا صدق اثنيناتهم وضعي خطر. انا مشكلتي ايه؟ يعني انا حتى مره قلت للسلطان قلت له اتمنى انه تكون عندي هاي اللي نسميها مرات صلافه او نسميها ضباحه يعني
0: موجوده على السلطان. موجوده عندي. موجوده
1: ابو السلاطين هذا دكتور بيها يعني مو
0: موجوده عند السلطان ويعجبك ويعني بروفيسور بهذا الموضوع.
1: لا لا مال المؤسسه هو اصلي.
0: زين
1: قلت له يا قلت له انت ووسيم اخويا يعني عندكم هاي يعني عادي تقولها بوجهه انه انت مثلا غلطت وياي او كل يوم صار وياي موقف بالشغل يعني اسف على الاطاله بس راح اختصرها سريع.
0: طيب اي
1: يعني 2 هم وياي فاني راح طلعت هم عبالهم انا طلعت برا المكان المكتب بس انا قعدت بالصف.
0: اوكي فصار حديث عنك وراك
1: راسا يعني مجرد ما طلعت يحكون يعني ما عندي هاي مثلا اجي افتح الباب اقول ليش تحكي علي او ما ادري شنو
0: درت وجهك ورحت كانك
1: لا يا ريت بس فتيت فتحت الباب عليهم طبيت اخذت مي من الثلاجه وطلعت عاد حسستهم انه اني سمعت او لا بعد ما اعرف
0: بعد هو اللي يحكي عليك، بعد عنده موضوعات احساس، ولو اكو عندهم احساس ما يحكون يعني مباشره، عقل يعني عدي عتبه الباب على قولته
1: مو بالله
0: وراها هرشبي.
1: هاي مشكلتي.
0: طيب
1: يعني المفروض اني رسم.
0: اي صحيح راسا تواجه ليش وكذا. وهاي احنا البارحه يمكن اول البارحه او تباحث عن حوار بيني وبين والدتي على هذا الموضوع، انه مرات اكو فد اشياء تريد تحكيها باثناء المواجهه. طبعا انا مثلك على فكره، ما عندي شجاعه المواجهه بنفس اللحظه، بس من ارجع اندم بعدين اقول ليش انا ما قلت كذا وكذا، او مرات اقولها بيني وبين نفسي قلت زين هسه عندها اقولها حلوة، طريقة حلوة، وبنفس الوقت دا رزل المقابل ليش ما قلتها، يعني ليش ما حكيتها ويا الشخص، ليش دا احكيها نفسي.
1: صح.
0: فأني هم مثلك يا عين. يلا هاي صفة بيناتنا مشتركة. شكرا نوام
1: تحياتي. يلا أنا راشد
0: نورتنا أكيد. شكرا لك
1: كل المستمعين، وتحياتي لمخرجنا وتحياتي لجروبنا الجميل، وآسف على طالب
0: لا رفعني. عيوني تحياتي لك يا رميض. باي باي رميض. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: الو عبير مساء الخير عليك وعلى المخرج.
0: هلا والله شلونك وسام؟
2: هلا بيك عيوني والله بخير. انت بخير اكيد.
0: شنو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. بما انه انت زينه احنا اكيد زينين نصير.
0: شكرا.
2: الله يسلمك ويخليك.
0: اليوم مو هالقد يعني ماكو شحن كبير.
2: ليش؟
0: يلا يلا يلا ما يخاف ما يخاف. مو كل الاسبوع.
2: اها خاف المخرج يحكي علينا؟
0: اي ما يقبل.
2: ما يقبل طبعا. من لا خلنا اقول لك بشيء من اضرار جمالك من كنت تدامين وتمتحنين ما تقدرين تغشين.
0: ايه؟
2: المراقبين صافين عليك يشوفون.
0: هاي شنو انت
2: ما تدرين بهاي المعلومه او لا؟
0: شوف عمار شلون عقد الحاجبين ضاج.
2: مبروك على الظافر.
0: باوع باوع اللي بعد تدقيق. مبروك على الظافر ده تشوف. شكرا
2: يا متابعين. نشوفك
0: بدون اسمين بدون عينك. شكرا
2: عيوني الله يسلمك ويخليك.
0: يلا وسام جد رح يقيمه.
2: عندي نسب متفاوت بين الناس اللي تحبني كل
3: ليش اذا حبيبتك حالي حفظي خالي ولي قلت قبل ما ترتبطين تقولين بعد ما ارتبط ويا اي واحد لان كل الشباب يدخل لا بيهم شباب زينة بيهم شباب مو زينة مو كلهم علاء واحمد قم سوينا محلبي
2: وبين الناس اللي تضوج منك ويطونك مثلا خلينا نفرض اثنين هذول اللي يضوجون ليش مثلا
0: أي.
2: يا اما هي
0: شو صيحت اقول لك شو صرخت بيضوجون منك تتوصل رسائل.
2: لا والله انا اقصد اصدقائي بالدوام او اكويت اصدقاء يعني مقربين او كذا يضوجون منك مثلا يا اما هم بيهم تقصير واذا يبقى التقصير بيهم وانت ما تعرف شيء حيضرونك خاصه بمجال العمل يعني يعني راح يصير مشاكل وانت تنحسب حالك حال بينما انا مثلا ما مقصر مأدي واجبي هذول
4: ما شاء الله
5: العيله حلوه بالخاولي منوره.
2: وبين ذولي اللي يعطون الصفات اللي بيك وانت صفات يعني مثلا انا من طب مثلا من طابع قلاسي واحد وما اكو ناس لا اقول لك هذا ليش يسوي هيك شيء نحس او ما اعرف شنو هو طبع فيه وما اقدر اغيره مثلا فذولي اللي تكون

0: نسبهم قليلة، يعني خلنا نفرض 2% اثنين قصدي مثلا نجم 2 فقط. لا والله عندي أصدقاء يعني مقربين لا حتى يعطوني 5 صراحة، لأن يعني يعرفوني كل الزين إنه أنا شنو يعني بصراحة. أنا أعطي نفسي 3 خلنا نقول وسط، لا أوفر ولا
1: أوكي. تمام، أنا يعني كلش أشكرك وسام، أتمنى لك يوم حلو. عيوني أنت، مع ألف سلامة، باي باي، شكرا. يلا عدنا. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلونك يا غالي؟
1: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي المخرج.
1: شخبارك؟
2: عندي سؤال.
1: أي نعم.
2: أستاذ سلطان ياخذ إجازة، ذاك اليوم أخذ إجازة.
1: انت شنو، انت بس هدفتهم شنو وضعك ويانا يعني؟
2: انت شفتي ما تاخذين لا اجازه، لا تجين من وقت.
1: يلا هسه حاخذ اجازه ان شاء الله. يلا.
2: لا ليش تاخذين اجازه
1: هسه؟ والله حرني، شو تريد انت؟
3: هنا استاذ استاذ.
1: يلا اي احكي لنا، يلا جاوب محمد.
2: بالنسبة للسؤال، شوفي سعدي، أنا عندي نسبة متفاوتة يعني مثل وسام. إيه، أكو ناس تحبني، أكو ناس تضوج مني، أكو ناس يعني إنه أنا شايف نفسي، اللي ما اللي قريب من عنده علاقة سطحية يقول هذا معقد. يعني عندي نسبة متفاوتة، يعني مو ما عندي كد نسبة محددة. إيه
1: زين، اوكي تحياتي لك، نورتنا، شكرا. طلع لي فاصل. شكرا، مع الف سلامه، باي باي.

0: يلا عندنا اتصال اخر. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: الله يحفظك، شلونك، اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: تحياتي لك والكادر، وبداية الصبح لو عليكم ان شاء الله كل
0: ايوب. هذا السيف، ايوب سيف، شلونك؟ الحمد لله على السلامه. تخطيت تخطيت بعدك
1: موجود.
0: تخطيت لو بعدك بس ادفتي. والله مو بس انا، المستمعين يسالون عنك.
1: شنو شنو
0: سيف؟ المستمعين كلهم ضال بالهم عليك، صار لنا اسبوع من يوم الكلاسيكو لليوم انت ماكو.
1: يا بس انت شنو جماعه بشار، ما مصدقين انت شكل موضوعكم،
0: قلقين عليك انه انت وين.
1: لا لا الحمد لله والله موجود.
0: نصيح سيف خابر، نصيح سيف خابر،
1: ومعنوياته مرتفعه ونفسيته مرتاحه. انت ايش فيكم؟ ما شايفين، ما مصدقين تاخذون البطوله.
0: شويه رجعت لك الروح من خسرنا هاي اخر لعبه هماتي، فقلت يلا كسرت شويه سالفة، خطيتها خطيت. أعرف أعرف أعرف أعرف يعني.
1: لا عادي عادي. قلت عبير، إحنا هاي السنة مضيفة أكرامية، إحنا مريد بطولات، إحنا متشبعين بطولات، مليان بطولات.
0: والله بقى حتى بالتعليقات كاتبين ها سيف شلون حوارنا سيف. عمي سيقول عليك والله أنا سيف.
1: لا لا والله أنا موجود وعاد الحمد لله والشكر. ايه فعادي عادي عبيرة. لا شنو، ما مصدقين تاخذون بطولة؟
0: لا ما مصدقين ما مصدقين، يلا ما مصدقين.
1: يلا بالعافية عليكم، يلا نعطيك مياه كرامية. الموسم الجاي وتعالوا خذوا من عندنا بطولات.
0: طيب سيف شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير انت.
1: لا الحمد لله بخير الله يخليك.
0: يلا سيف قل لي، جاوب على سؤالي.
1: شنو اليوم سؤال انت اتصلت ترى؟
0: دباع. يلا يلا
1: حتى باوجكم.
0: اوكي سؤالي يقول، شايف التطبيقات اللي عندنا بالاجهزه الموبايل
1: او
0: التطبيقات التوصيل، اكو شيء بعد ما يعني تنهي عملك بيه اكو شيء يطلع لك اسمه تقييم البرنامج، 5 نجوم وانت تقيم انه شلون هذا برنامج. ممكن يكون ايضا سؤال تطرحه يقول لك قيمني اني جاوبت على السؤال بالسؤال هذا بالتوصيل، وصل الطلب بالشكل الصحيح. المهم انت اليوم ايش قد تتوقع ممكن يقيموك الدائر مدايرك من 5 نجوم؟
1: والله شوف عادي الواقع حال ما حد راح مثل ما نقول 5 نجوم كل شخص.
0: اوكي
1: اكو اشخاص يعني مثل ما نقول هو ضايج من عندك راح ينطيك الطماح، يعني هو ضايج من عندك.
0: هسه تقول لي ايش كم نجمه حتى بعدين اقول لك ليش، حتى تقول لي مثلا اكو واحد هيك اكو واحد هيك، اول شيء انطيني نفسك تقييم ايش كم نجمه.
1: والله ما اقدر اغير نفسي، الناس تغيرني صحيح.
0: اعرف هاي الاجوبه مال دول عفها. إيش قد هسه كل المستمعين جاوبوا، أنت جاوبني إيش قد ممكن تتوقع أن آخرين يقيموك من 5 نجوم؟
1: والله من باب العلاقة ويا أصدقاء والناس القريبين علي الحمد لله نقول 5.
0: 5 يعني أنت كامل؟ مو إحنا حكينا.
1: لا لا مو كمال لرب العالمين. ما حد كامل، بس من باب اللي أنا أشوف علاقتي بالناس، يعني مثل ما نقول محبوب أم أصدقائي أم حتى قرايبنا الحمد لله ما عندي مشاكل وياهم.
0: زين حلو،
1: اشوف نفسي الحمد لله والشكر ان شاء الله.
0: تلاحظ انه ما عندك مشاكل، بس تجينا منها بالاذاعه تحكي عليهم تقول هو راح يجينا العيد وراح يجون يمنا، هو راح يصير عندنا مناسبه ويجون يمنا.
1: لا عبير مو انت مرات تسالين اسئله شنو اللي ضوجه، قلت لك اكثر شيء من يجونهم من يجيبون وياهم الاطفال.
0: ذكر
1: مره سالت هيك سؤالي قلت لك من باب الجهاز يسوون هوسه والفوضى، بس نحن نحب الخطاط ترى. الخطاط اللي يجي للبيت بركة شنو عبيه.
0: ماشي تمام فهمتك. اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا سيدي. اتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني انت، باي باي. نورتنا والله. يلا اخر اتصال. الو شنو حسين موسى؟ الو
2: الو
0: الو
2: صباح الخير مرة ثانية.
0: اهلا مرة ثالثة.
2: الو بتحمل شلونك؟
0: هلا عيون. ايه هسه تمام الصوت. وين كنت؟ وين كنت؟ بس قول لي وين كنت؟
2: المكان شارع المطار ما بيه شبكة يعني. اكو مكانات بيه شوية شبكة.
0: صحيح. طيب يلا شنو اخبارك؟ بخير انت؟
2: انا الحمد لله بخير.
0: الحمد لله يا رب دائما بخير.
2: ماشي.
0: يلا قول لي ايش قد ممكن انه تحصل تقييم من الاخرين عنك؟ 5 نجوم.
2: شوفي احنا نبدي سابقا تبدي 5 وبدأت تنزل هسه 2.
0: ليش؟
2: ليش؟ إيش قد ما كنتي تكونين أنتي معطاءة وتساعدين وكذا وهذا، راح تيجي التقديرات مو باستحقاقك يعني. مثلاً أعطيك مثال. شخص مقرب إليه.
0: أوكي.
2: هو نايم مستشفى بالإنعاش. وأنا ثلاثة أيام باب المستشفى واقف من الصبح لليل، أرجع للبيت أنام والتليفون ويا من ويا الخفارة اللي وأرجع له زايد الناقصة مالته أنا ويا
0: زين
2: عايش شغلي وعايش شو اسمه، ما يخلوني أطب، تعرفين أنت بهالإجراءات ما يخلوني أطب للإنعاش.
0: صحيح. طيب
2: ولا على المستشفى رحت له وهذا وجايين خطار، والله خلف الله على فلان نسيبي، خلف الله على فلان بدنا ياخذها للم، ليش هم ما جايين مرة واحدة؟
0: أوكي
2: أعيدها ما أعيدها بعد أقطع.
0: فخلص يعني فقدت شويه من التقييم، قصدك انه بأكو مواقف انت ممكن تشيل بيها خلينا نقول بالحياه 5 نجوم لانك انت تسوي خير، بس بعدين اكو مواقف تخليك تراجع نفسك تقول لا ما راح اسويها، فراح تنزل من عندك نجمه
2: 4 تمام.
0: اوكي
2: اي واحده تساعد ناس امن ناس مقربين ليها، جايب لهم سياره وساعدهم وعدهم شيله ما عندهم ولد بس

0: وشايل لهم الغراض وانقلها وتحملها وصفط لهم اياه وهذا.
1: طيب
0: وبالاخير مني يصير حكي ومني يصير كذا. واحد من العقارب همينه اجى بس مجرد شال جدريه اخذ التعب كليته او اخذ المدح ولا انا ما محتاج المدح انا يعني غيرتي ما تسمح لي انه هذني بناتي وزحمه.
1: طيب
0: هنا هم نزلت وغيرها وغيرها وغيرها وهاي مواقف. هسه حاليا دا طقطق باثنين والله والله هذا اللي شويه مال السمعه
1: باقيات ما السمعة عافية. طيب تحياتي لك انا كلش اشكرك اتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني مع السلامة باي باي. كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم. بالأخير ممكن أقول لكم بأن العلاقات أبداً ما تكون بعدد النجوم. العلاقات الحقيقية تنقاس منو بقى وياي وقت الزعل، ومنو كان وياي وقت الفرح، ومنو كان وياي وقت الحزن، ومنو كان وجوده أمان مو مجرد رقم ينضاف إلى أرقام مش قد عندي أصدقاء وش قد عندي أقرباء. مو كل الناس راح تعطيك أكيد تقييم عادل، أكو ناس تقيمك حسب مزاجها ومو حسب قلبك، فخليك دائما النسخة اللي ترضيك قبل ما ترضي الآخرين. يمكن أنا سألتها بطريقة قلت لكم الآخرين شو قد يقيموك، أما إذا أجي أسألكم نفسكم أنتوا اللي قيمتوا حاليا ممكن يكون 2-3 حسب المزاج وحسب كذا، تجي تقيم نفسك أعتقد راح يكون تقييم مختلف، لأنك أنت تعرف اليوم شو مقدم خير شو مسوي سيء شو متعامل مع الآخرين بطريقة إذا كانت جيدة أو لا وغيرها. ويمكن أسهل شيء بالحياة هو أنه أنت تحكم على الناس، بس أصعب شيء أنه تكون شخص يستحق تقييم عالي من اللي عرفوك عن قرب. لهذا إذا يوم من الأيام نعرض تقييمك الحقيقي قدام الكل، الأهم مو الرقم، الأهم هل الأشخاص القريبين حسوا وياك بالأمان لو لا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا وعلقونا بتعليقات حلوة أو اللي اتصلوا بينا اليوم واسمعنا صوتهم. تحية لكم جميلة من عمار كامل. عمار شقد تقيم نفسك صدق؟ 5 على أساس الله ربي على أساس أنت مثلث من النجمة بس. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي باي باي.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
5: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
5: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
5: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور.
5: بالسبعة ونص الصبح.
8: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
9: كرمان جهارة قولة.
10: قولة.
0: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: ربحوا وراهم واقفين.
1: ربح حبي يعادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

0: aslında en büyük hikaye.
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: متمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 على الطريق اكسترا في حلقتنا لهذا اليوم. وكالمعتاد راح تكون هي عبارة عن نصائح لكم جميعا بتفاصيل نعيشها يوميا. يشار إلى طبيعة الفرد العراقي بأنه فرد جيد لديه شخصية قد تتأثر وتؤثر، ولكنها كثيرا ما تتأثر بالمحيط أو بالأشخاص، وكريم إلى حد كبير، وقد يصل مرحلة الكرم اللي عنده أن يكون كرم مبالغ به أو كرم لا ينم عن عقلية استراتيجية اقتصادية. وهو شجاع، وشجاعة اللي عنده تكون في حكمة، وفي أحيان كثيرة أن تكون بالدفاع وعاطفة. هذه شخصية الفرد العراقي، وكتب عنها الكثيرون، وأبرز من كتب عن شخصية الفرد العراقي هو العلامة الكبير المرحوم علي الوردي. وصف حقيقة شخصية الفرد العراقي بكثير من العبارات، وجاء أيضا مجموعة من الفلاسفة وتحدثوا، أو خلينا نسميهم الكتاب أصحاب نظريات علم الاجتماع، عن الفرد العراقي. والفرد العراقي من وقت طويل هو يعيش في هذه الشخصية حتى وإن تطورت الحياة. فلذلك هو من الأشخاص الذين يتمسكون بالموروث وبالمعتقدات، وتكون بجزء من القناعات التي يملكها الكبار عندهم، أو حتى ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. الفرد العراقي يعتبر من الشخصيات التي من الصعب أن تتطور قولا وفعلا، صعب أن تتطور قولا وفعلا، أو بالأحرى أن تواكب التطور قولا وفعلا. الفرد العراقي كثير القول قليل الفعل، هم يقولون ترماني. وانعكاس الآن في هذه المرحلة اللي احنا عايشيها الآن، احنا في عام 2026، بعد أن جاءت مرحلة التغيير التي حقيقة يعني كل العراقيين تفائلوا بيها بعد 2003، وقالوا الوضع راح يكون مختلف، وهاي عاد الفرد العراقي لارتكاب نفس الخطأ، خطأ كان عنده يرتكبه منذ تقريبا حوالي أكثر من قرن، يعني أكثر من 100 سنة هو يرتكب هذا الخطأ، وهو التمجيد والتعظيم والعظمة لله، والتكبير وإعطاء أفراد وأشخاص شأن أو شأنا أكثر من شأنهم الطبيعي. هو هايج بدليل احنا عندنا فد هتافة، هاي الهتافة اعتقد عمرها التاريخي اذا تسعفني ذاكرتي عمرها فوق 70 سنة، بالروح بالدم، بالروح وبالدم. تغير ما بعدها من الملكية، بعدين جمهورية، بعدين دخلوا البعثية، بعدين دخلوا الآن الديمقراطيين والإسلاميين. تبقى موضوع بالروح وبالدم. ليش بالروح وبالدم؟ ما نعرف، باعتباره أغلى ما يملك الدم، بمعنى أنك تستشهد. الروح بمعنى أنك وجدانيا وعقليا تذهب بهذا الاتجاه. غيروها البعض إلى أن هذه الكلمة بالروح وبالدم نفديك يا عراق، وكانت هتافة جميلة لأول مرة يشعر بها العراقيون بانتمائهم إلى هذا البلد، لكن سابقا كانت للأفراد والأشخاص. فإذا بالتالي هو مقتنع إلى أن من أو مبادلة خلينا نقول يكن له الولاء، هو يستحدي وروحه، هو مقتنع. فلذلك الفرد العراقي من الشخصيات الحقيقة الغريبة، هو تلقاه
لابس قاط وبدلة ورباط وحلو يخبل وأنيق، وقاعد في مكان جميل، ولكنه يستذكر ويتغزل بالماضي لاعتقاده هو إلى أن لا هناك قيمة للحاضر أو هنالك خطة للمستقبل أو خطة. أيضا الفرد العراقي تلقاها هي امرأة أعمال بفستان جميل جدا، وتحضر محفل فعالية كبيرة جدا حلوة، وعندما من السولف عن الإنجازات تهمش إنجازها أو تتناساه وتتحدث عن ماضي من سبقوها. هذا الفرد خيل العراقي اللي أنا أحكي عنه هو دائما يتمسك بفكرة، هسه هاي الفكرة موجودة وراحت، إيه هاي الفكرة لا تزال موجودة، لا هاي الفكرة حقيقة بيها نوع من الحقيقة، هذه الفكرة بالمطلق هي موجودة أو بالمطلق هي حقيقية؟ لا طبعا. وهي أن الفرد العراقي امرأة أم رجل يشعر، هو يشعر بالمأساوية والحزن، ويحس روحه دائما هو مظلوم، يشعر بالمظلومية. حلو، شعور المظلومية اللي عنده اترسخ من خلال مجموع الحاكمة لهذا البلد على مر السنين الماضية اللي هي قرن، هو يشعر بالمظلومية. وعليه شقد ما يشعر بالمظلومية احتاجه، يعني لما جاء نوع من النهضة الفكرية عند الفرد العراقي امرأة أو رجل، لما جاء نوع من هذا من العصف والثورة الفكرية خصوصا بعد فترة ما بعد الستينات، وهو قاموا طلعوا يروحون يدرسون، عمله

والتي لها تأثير مباشر على الفرد العراقي المسلم، اللي هي واقعة الطف. ايش قالوا لك؟ قالوا لك المظلومية اللي موجودة عندك اليوم هي نفس المظلومية التي عاشها سيدنا الحسين عليه السلام في واقعة الطف، بينما تاريخيا واقعة الطف لم تكن مظلومية، هو عبارة عن رجل وقور يقود يعني دولة، الدولة الإسلامية كانت موجودة، يقود دولة وصاحب قرار ولديه من النسب ما يملك بشر على الأرض، أبو الإمام علي عليه السلام، أمه سيدتنا فاطمة الزهراء، جد رسول الله نسب، والرجل فقيه وقاد يملك من المساحة الكبيرة من القبول، لكن الصراع على السلطة صار يعني ذهب بهذا الاتجاه، صراع سلطة، وقرر هذا الرجل الحكيم الذي يعني تخيلوا واحد ما نتخيل احنا بس نقول يعني هذا الرجل أبو من وصفه الرسول بأن قال أنا مدينة العلم بابها، تخيل عد أبو مدينة العلم إيش قد عد كتاب الإمام علي كتاب، وكنا طبعا نعرفه مفاتيح الجنان، ذي وصف عن أبرز الأحكام والنقاء كلها كتبها بهذا الكتاب مفاتيح الجنان، في فترة من فترات كان ممنوع طبعا بالعراق. المهم فتخيلوا هذا عندما قرر إلى هو يعني ما حد جابره حتى يثبت دين أو دولة جده، هو جاء وجدته يا عائلته والمقاتلين، وكنا نعرف كل القصة. طلبت الإصلاح في أمة جدي، وجاء يعني يعرف في داخله، هو يعرف معصومين، هو داش دربطك اياها تاريخيا بس اهدئ لي شوي لا تنفعل انت المستمع تسمع، نيره بانه قد تكون هناك معركه بتو فيها عليها، وهؤلاء الذين انتمائهم للدين هطوع رجال دي ما يسولفون ذني ما تفيدهم. المهم فاجى هذا الرجل، هسه هو مدرس دين بس انا بدي احكي لك انه شلون الفرد العراقي مظلوميه، اجى هذا الرجل وقاتل واستشهد، وكان ويا اخوه العباس، وكل المعركه احنا حافظيها ونسمعها، وعبد الزهر الكعبي رحمه الله عليه يذكرها في مقتله بالتفاصيل بالاشياء بالحركات بكل الاشياء اللي هنا امورنا. اوكي طلع لي من هاي القصه مظلوميه، شو مظلوميه؟ عدد أكبر يعرف كل زيان، يعرف غريب الحسين شلون غريب الإمام الحسين قوة يعرف، اللي هو لم يظلم وحاشاه لم يظلم، لكن هو جاء إلى هذا المكان وإلى هذه القضية من أجل أن تبقى درس في التعفف والشجاعة والإباء وإعلاء كلمة الحق والدفاع عنه وإثبات الدين وترسيخه وكشف المنافقين ومعرفة العالم أجمع بأن هذا الدين يحتاج إلى رجالات تدافع عنه، مو قاعد لي على التبريد والسبلة تدعي أن أنت إسلامي، تمام؟ فإذا هنا ماكو مظلومية، فكر بيها بالمنطق، فكر بالعقل، الله منطق عقل فكر بيها، شو المظلومية صارت؟ ما حصل في ذلك؟ ذلك طبعا جريمة وحشية، أحكي عن جريمة نفسها يعني عن الواقع. أنت اليوم كفرد عراقي وين رباطك بهذه القصة التي تمثل الشجاعة والعفة والتعفف والإباء وين أنت بها؟ هاي سهل القصة، هاي أنت مستحيل توصل هنا، هيك عند أشر جماعة تيك توك اللي يشوفون، وين أنت؟

ليش أنت من تجي للدنيا تشعر بالمظلومية؟ ليش أنت تحاول بكل تفاصيلك أن تبقى تتبتش وتحزن وتتألم؟ ليش؟ على مدى التاريخ، التاريخ هذا كل التاريخ هذا أنت اللي قاري والمقاري ونص مقاري ثلاثة أربع مقاري أنت سامع من من الناس متى مو شوي عندك القراءة شوي تتنحس من عندك حساسية، حساسية من القراءة ما تقرأ مهم. فأنت من كل هذه التفصيلات على مدى التاريخ كله لم يكن هناك من شجاع أو بالمفردة عندنا زلمة انظلم أو ظلم أبدا، لا قائل لا كلهم أبدا. هو يعرف شلون أنت تقود عالم بطريقة معينة. عوف أنت اللي يقودون هسه مع احترامي وتقدير للبعض من عندهم اللي ما يعني ثلاث شو اسمه ما طلع به، بس احنا نحكي عن القادة، القادة ذولاك ذوك القادة اللي أشار لهم التاريخ بالبنان، هو التاريخ أشار مو أشار لهم بالبنان، قال ذولي قادة، هذولي يملكون من الحنكة، يملكون من الحنكة شو أقول لك 10,000 سنة توصلهم. فتخيل هؤلاء لم يظلموا، ما ينظلمون ذولي، هذا هذا هذا هذا من يخطي خطوة لي قدام يحسب كم خطوة لحد ما يوصل رأس الشارع يعرف. هسه مو أقول لك مكشوف عن الحجاب وش دعوة، لا لا أنا أقول لك ذكاء. هسه أنت كفرد اليوم واحد فرد ذكي من يبدي مشروع يحسب حساب لي قدام. هسه أنت من السوق سيارتك وأنت تاكسي، من يصعد وياك طلب ويقول لك من ناس زيونة، أنت تحسب حسابك الطريق منين حتطلع له وتستنتج خبرتك بالشارع. هي هيك هي أساسها على مستوى أفكارك وتفكيرك. تخيل ذولي قودون ناس مو مثل هسه تجيك التذكرة الخضراء من من من من فلان جهة له فلان دولة، وأنا كيش فيلم ذاك. هو يملك من الدهاء. أكو شخصيات عندنا على مدى خلي أسميهم العهود الإسلامية التي جاءت ما بعد دولة إسلامية دولة موية دولة عباسية وبعد يوم وراها الفاطمية، كلهم ذولي أكو عندهم شخصيات بداخل هؤلاء فكروا بطريقة مختلفة. هذا الملك مروان سك العملة، ما حد يدري شنو العملة، شنو العملة شنو مقايضة نقضيها الجماعة، شلون جت الفكرة، شلون سك اليوم أنت فلوس وتحسب 25,000 و25,000، شلون جت الفكرة هاي؟ ما أجي دهاء فكر وخلالك عائلة روتشيلد تحكم بيك صعد نزل الدولار. مهم. فإذا نرجع إلى الفرد العراقي الذي يشعر بالمظلومية في كل تفاصيله، أعطيك مثال يومية للعيش. إحنا تجي أنت تشتري مي، هذا شوية الدنيا طبعا السوبر ماركت، السلام عليكم. وعليكم السلام. بلا زحمة عليك فد بطل مي تبكي تريد، ماكو مثلا بطل مي بلا زحمة إيه فضلك بطل مي، وتشك يبكي كئيب، تحس نفسك يعني أكو نوع من التوسل. يطلعون مظاهرات ما شفتهم بوجه خلي أسميه جدي أو وجه غاضب، لا واحد بيهم لازم ينفعل ويبكي، وإحنا ربا ما عدنا ويشق هدومه. ليش؟ شين هالمظلومين عايش بيهن؟ تشتي وقاف أمورك يم الأضراء وتلزم لك لافتة وتعبر عن احتجاجك بكل ود وسلم وتحضر، بس من يسويها؟ مظلومية. احنا نشعر بالمظلومية التي رسخها في داخلنا الكثير من الأشخاص اللي هم يدعون انهم اسلاميين، مع العلم الدين الاسلامي يعني حاشان يكون يعني المنتمي له، هو اصلا جاء في ثورة ضد الظلم والمظلومية. هو روح القرآن استعمل حتى بالقرآن مذكورة، هو اجي على مود ينهي المظلومية والعبودية ومحاولة ما هو اجى هيك دين اجى على هذا الأساس. تجي تتراجع خطوة لي وراء يا خطوة الف

0: ورجعت اليورو. فإذا بالتالي الفرد العراقي يشعر بالمظلومية. هسه وحدة من هم أعطيك بعد وحدة الأخ تعيشها في الحياة اليومية، عند استعداد الفرد العراقي هاي اليوم صارت قدامي، عند استعداد يؤذي نفسه من أجل هدف لم يكن موجود. مثلا اليوم أنا شفت واحد أبو سيارة، الدنيا حارة، فاتح تبريد هو يريد يدخن. الفكرة هنا حلوة، تريد تدخن أما تنص التبريد تنزل جامة أو ما عندك مشكلة بس أعطس أوكي هاي بشهادة ثابكم الله اللي قال رحمه الله. المهم فدخن جيجارة، لا عطسها بالعكس، هاي شهادة إثبات للموضوع أثابكم الله حمزة. المهم فإجا هو فتح الباب ودخن الجيجارة بازدحام واخذ نفسين مشى السير سد الباب طلع عليه قدام رجع. فبواحد قلت ليش منزل الجامة؟ فواحد بيع ما يصح عليه قال بس افتح الباب، فقال نزل الجامة، قال لا عاطلة. تخيل هذا شخص جامع عاطلة سيارة شنية، تحياتي له، بيجوا هاي التاكسي شو اسمها 400 وش قد ما لا لا تاكسي شبيك بيجو هاي توزعت منها بيضة، هي بس بيضة وصفرة كل ما شفت من عندنا، هاي إيرانية. اي بيش الماكينة مالتها مالت مال المجان 50 30 40 ألف، أقول 100 ألف، هو شاد كبات 250 ألف، وهورن شاد عافية بوش اي شاد لها بس ما عنده 30 ألف يسوي الماكينة مجانة. هسه لسه سويها ترجعها كهرباء، سويها هاندل يعني يدوي، بس هو ما عنده يسوي هاي الماكينة. حتى ليش؟ حتى يبهذل نفسه، حتى يشعر بالمظلومية. والله ستقول ايش دعوة، لا هي هاي اخي اليوم انت مشتري سيارة عز نفسك، دلل نفسك، عندك اشياء افرض هاي مو انت حياتك وصحتك، ليش تحس بهاي المظلومية؟ دنيا حر صمت، درجة الحرارة 50 بالصيف، ما يشغل عمود، لا يستهلك بنزين، وترجع ويتملخ، ليش؟ ليش أخي ليش؟ قرر فاصل ونرجع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مك.
4: الصيف اقترب، جالكسي اي لان خططك، كروين يمن، فكر بخطوة أبعد، ضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي عمان بالأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل.

طبعا بصراحة يعني هسه شلون أقول لك شاهدك وياك، تحية إلى صديق العزيز زاري، تحياتي. نقدر نسولف وياه، هو من الأشخاص اللي يطلعون بر، هو من زمان يعني. فدي نسولف أنا وياه، فقال لي 16 ما فيديو نروح أنا وياك بر، نحكي شنو دائما أنا وياه طبعا صديقنا العزيز حاج عمار، سولف عن هذا الموضوع إنه بر بر، فأني ما بين أشجع ما بين لا، ما بين أشجع ما بين لا. حتى عندي صديقي طبعا تحياتي سامعين توبي محمد رسول، ويقولون نروح بر، فأنا ما أحب أروح بر، ما أحب.

ما افضل اروح بر. أسألكم ليش ما احب افضل اروح بر؟ مع العلم هذا الرجل هو يروح بر صاله في مسجد زمارده كبركاني شيخ. المهم يعني في سنين يروح بر، فلذلك يقول لك انا على يعني تجهيزات العده، فطبعا باع هنا المغريات، تجهيزات العده هي تجهيزات بمبالغ كبيره. هو الرجل هذا هذه وحده من هواياته الجميله، طبعا هو الرجل مستشار قانوني. مهم، فقال ليش ما تروح بر؟ قلت له انا ما احب اروح مكان يعني اتبهذل بي. قال لي ماكو بهذله، بالعكس هي حلوه وهاي صدق هي حلوه. قلت له انا هيك ما احب، انا احب اقعد براحتي وقاعده نظيفه، واما طينه وترابه ما احبها. نحيس؟ لا مو نحيس، بس انا ما احب، انا احب اعز نفسي بالطلعه، طالع طلعه احب اعز نفسي. والرجل قال لي عم ما تسوي شيء انت، اكو ناس اصلا يعني اكو يعني شباب يكونوا موجودين هم يرتبون كل شيء، احنا بس نقعد. قلت له ما ادري، ما مقتنع لحد الان بالفكره. لست افضل منكم، لكن انا ادور راحتي، ادور مكان اطلع. بينما هسه مثلا تقول لي انت مزرعه بمكان، وين مكان؟ ما عندي مشكله، تقعد تشوف براحتك ترتبها. هاي هذا احكي اني عن الفرد العراقي الذي يشعر بالمظلوميه، لازم يروح مثلا تلقى الفد نفرض جدلا ياخذ كروه من نانه ويروح مدروين، ولازم يطب الشارع البيطه الساعه وساء يومين يحكي براسنا طبيت شارع بيطه الساعه وصار مدري، يشتري السياره التعبانه طق ناقص على مود في ترو ايده تتوسخ. مع العلم هي ممكن إذا زاد على سعرها قليل أو إذا تعب بالتدوير يلقى واحدة ممكن عطلها، ممكن يصير سيارة تعطل لازم. بس هو أكو ناس تحب هاي السوالف. عندي صديقة أتمنى يسمعني، عندي صديق في يوم بعت له سيارة ورا فترة قال لي بعتها. قلت له ليش؟ قال لي يعني ما بيها شيء يصلح. قلت له السيارة سيارتي، أنا مستحيل تأخذ مني سيارة يعني تعطل، أنا بيدي بيها يعني ما بقيت 24 ساعة يعني أي شيء يعطل أبتله. قال لي ما بيها شيء، أنا أحب السيارة أخذها إنه أصلح أنا ونستي بالتصليح. فتخيل هذا هذا هذا فرد، هذا ترى يعني مو هو لا بيع شراء ولا هو هاورات. فتخيل أنت اليوم كشخص، اليوم الفرد العراقي يحب يبهذل نفسه. هسه هاي الزيارة، هسه الزيارة راح تجيك إحدى محرم ونروح إحنا للزيارة والعالم وتمشي مشاية وأمورنا طيبة. على الطريق اقسم بالله تعرفون شايفين ما شافه بالحكي، يعني اللي ما عرف بالحكي يشوفها بالعين، بين سردق وسردق سردق، بين خيمه واكل جرب كل شيء عندك، بس لازم هو من يمشي لازم يخ نفسه وياخذ اكل على ليش؟ تخيل انت رايح إلى واحدة من أقدس البقع وإلى شخص من أجمل وأطهر الشخصيات وهو الإمام الحسين عليه السلام، تروح يجي يعني حتى على سالفة المشي وناس تمشي الظهر، ليش تمشي الظهر؟ أنت رايح قاصد هاي الرمزية، ليش تروح متبهذل متفلش؟ واحدة من الأحكام التي تحدث بها حتى قايلي في إحدى المحاضرات إلى أنه لا تروح للصلاة، يعني لا تروح تصلي وأنت هدومك رثة وتعبان ليش؟ هذه السجدة هي لحظة لقائك بالله سبحانه وتعالى بمن تعبد. تخيل أنت تروح تشوف اليوم انت طالع من دوامك، تروح تشوف بالدوام الشخصيات الجميله تكشخ وتحط بريحه وتروح للصلاه وتهدومك رثه، شنو هاي؟ فانت تخيل انت رايح للزياره هيك تتملخ. الحسين ما يريد منك اجر، ما يريد. انا احكيكم عن هاي التفاصيل لان احنا حنعيشها بعد ايام. ليش هيك؟ يعني واحده من الاشياء روح التهيئة، روح يعني هسه هي اصلا هذه البقعة من تروح لها انت، من نروح للزيارة سامنا روح والله اول ما طب راح تجيب النظافة والاشياء جميلة، حتى دعائك يكون يتفد بول بكل داح. انا طبعا بدي احكي عن الطرفات، حتى اكو ناس انا اعرف كل زين لما تروح مثلا تزور مراقد الشيخ عبد القادر ابو حنيفة يروحون

ما ليش بهذل نفسك ما افهم هو بس في العراق انت اليوم تريد تصل الناس شوف يلعب اشياء ومرتب ينقعد له ميمز يعني لقطه ما يحب اطفاء عمال بناء تلقاه مرتبها خلف فرشه وهو وحيده ما ادري ايش ليش ماي بفلوس ليش ليش هالمأساة اللي انت بيه ليش بهذل نفسك اخي روح عليك بطريقة جميلة رائعة بالحديث بالحديث الحديث اللي نسولف بيه ما يحكي حسه يبكي ليش ما طالب حقوقك نفس السالفة ها ما تشوف الدولات سيد مدير المرور العام طبعا تحياتنا بالغالي واحد عمل كاملة ما يحكي يجوز صار خلل سالفة مواف بس اصلق عليك على 10,000 مشكلة يروح لسات الفريق سيدي يعني ليش يحكي ليش هل ليش هل ليش هالظلم يا اخي هذا رجل في منصب وهو موظف الدولة العراقية يعمل خدمك وتقديم الخدمة التي فلها لك الدستور وهو كفل الدستور بأن يقوم بهذا الواجب لقاء من الأغمال يا هذا الحال عن البيت رجل نحترم عن قدر له كل احترام كل شخص يحترم كموظف أدي مامة بطريقة صحيحة يحترم روح عليه مرحبا بيدي زحمة عليك هذا شنو إجراءكم غلط وهو الرجل يقص لك لا أشوف ما تبكي ألم واحد ثاني رجلي اكو داعي رجليك توجعك هذه رجليك توجعك زي انت قام تروحك شفت تلعب هذا مش تمشي لك يومين نص ساعه امورك بالك ايش تقوم تروحك واحد الان جاي مني هات تلعب مرو منين من منطقه بعيده يجي ماكو مك مرور وجيت هي هاي الحالات هي تستمر جيت سدت جيت شيء صاعد سيارتك تحولها بايحه ب 10 مينيت والله العظيم هاي الفكره شخص اليوم احنا قدمنا خدمه نعطيه فلوس مثلا جمعه الفاير اللي اصطفى السياره احنا لو تعاملوا تكبر شوف روحك فتشي كبير لو تعاملوا بهذا اللسان الحال مظلوميه ممنون شكرا جزيلا تعبت الله يخليك واخذنا 5,000 شكرا اخذ الاسبوع صعد تعرف السي ما تعرف السي ولا انا بالي تفتح اوكي ان شاء الله ما هيك لما احترمك تحترم حتى بالفاير يا اخي شكرا استاذ طريق سامع خلاص بوسه خذ رقم اخي هاي خدمه تقدم مقدمه انت تحكي عن الفرد العراقي اللي اسمه هيج حبي هذا انا هيج بالطريقه التي نقدم بها الاحترام باقي شعوب ترى ما عندها السالفه هو لذلك لك العقيه تودت كثيرا ومو هو يشعر انه هو حق له يريد ما ادري يسوي وبناتبه هذا الاحساس بالمظلومية لا ابدا ابدا لا يقدم شيئا من تطورك وقدمك هذا ابدا خليك تطور بطريقه صحيحه عنده استعداد به نفسه يجي واحد والله اني جهالي بالمدرسه ومي اقعد الصبح اوديهم وارجعهم وبالشف وبالهم عجوه تسجيل الباص مأمن عشان تشتش مثلا مايكل شوماخر ما راح يسوي حدث مثلا لو شنو بل فور وان لو انت مثلا هذا شو اسمه تشحي عندك شو اسمه خمس مرات ونفس الشيء خاف يخطفوهم وش عندك تجير بمير رد على الموظف روح تخطفوهم شو هي هاي لازم يبث نفسك وسع بسعة وروح اديهم هاي ولا ما بتعدي شو متعدين ثاني بالك تجاوزت أقدر ربع من صغير مدرسة أبوي حتى ما وصلني باص متعدي إحنا أودنا أهلي أمي أو الحم هذا الباص قصة تكلف أكثر لا تكلف أكثر إذا تحسبها بس اللي قاعد ما صبح والقرآن تبغى 300,000 بالشهر تراح لي دوم راح 100% راح دوم والحام تجي مع الصبح على شنو إحنا يعني شعب يحب العيش بالمظلومية حقوقك الآن اللي أنت تريدهن للحكم شفت لك في يوم مظاهرة وقفت وطالب حقوق سأقول لي هو لا هن ما يتم بالحق كلهم جايين يردون يتواصلون إعطاء الحقوق لهم هو حقك دستور كله ولذلك هم خليته ولي قاعدين كلهم الجروب ساسين سابقين واللاحقين كلهم خليته يتفرعون عليك الفرد العراقي إذا

مسؤول هسه صرف له 50,000 زياده عاتب باشر طلعت هتفول ما يعني 50,000 يعني هي بالنسبه لك فرد انت لا شيء هسه بالنسبه للدوله اللي فتحنا ما نفسها هي بس هاي الدوله تشيك لك اني وضع مني بايع وجيت الضوء قصير بالدوله خط استراتيجيه اقتصاديه ما عندنا او عندنا وقصرت مع العلم انا اعرف الرجل المستشار الخاص بسيد رئيس الوزراء السابق هذا الشيء اسداد الدكتور مظهر مدعم رجل يعني عقلي اقتصادي ما اعرف شلون قال لي انا عقلي قبل 2003 ورا 2003 ايش صار ما اعرف صراحه بس بالتالي هي هم نفس السالفه هم اليوم تيك مجموعه راتب تذكر صفحه اوتوماتيك صار عندك رفض ترجح بس احكي لي الموقف اللي فات هاي سير انت نفس الفرد العراقي فرد العراقي لازم تصرف نكون اصرف ما في جيبتي كم في الغيب لو تموت تجيك في الغيب لا انت اللي مقضي مات الله ولا انت مقضي مات عباد الله ولا انت مقضي ماك مخلصني كل هيك شو تطلب بعد شنو وافقك واني 100 مره احكي بالبرنامج وقال لان قديش فاحنا تصير بالعراق والفرد العراقي بالعراقيين تشهد ان الله سبحانه وتعالى قد رفع يده وعلا يا ماشي مثل المنتصرين واحنا نصر 10 مليون برميل بالبحر كم 3 مليون برميل يعني 100 مليون برميل يا 10 مليون برميل تصريح وزاره النفط وهي سجا اوكي يلا الحمد لله سيدي زيدي اول ما طلعوا سيدي زيدي كهرباء عليكم ترى اليوم استلم هذا رجالي مو الجلسه بعد ايش ما يقدر يعني مو بدل ما يقدر بس ما عنده غير يقعد ويا الجماعه هذا شهر على الاقل حتى ثاني وصل لحد الان جماعه تعركون على الوزارات اصوت وما صور هاي الكعبه عند ختم الايمان وما ختم الكلمه ختم مسراس عاد معك من الكار عاد الرجال يمشي بالعده بعد هناك مشكله كبرى تبي ترايز اليوم يزور العراق كل اهل بك بك طايح لها هاي تابعك العراق الفرد العراقي باقي ما تدري تطلع انتخابات بلغ نفسك شهر العاشر وتروح دنيا وانتخب وانتخب يلا خلينا ننتخب ناس انتخبت على اساس طائفي ناس على اساس مذهب ناس على اساس ناس على اساس ما حد انتخب على اساس حول العراق ما حد انتخب على اساس الفاعل ما على اساس اعاده الحق المرجعيه جت راسك وتجي تقول لك جرب ربع مرجعيه انت مو فعلها نيه انت فعلها احنا صورة المرجع مالتنا هي مرجع ديني النظام الحكم هو نظام المرجعية احسن لنا الحين خلص مجرب حين تغب اما يطلع اكثر واحد يقول لا هذا بجي ديني شو منين اجي بعد منين اجي حتى تحت نفسك انه انت عبارة عن شخص تشعر بالمظلومية اللي معايشة فرد عراقي فرد مختلف وانا حجيت داعي قلت هو شجاع لكن في بعض الى ما يحسن ولدت مال يا همار قدت اول ما طلعت جاك فاي قدت راحت رضت يدافع بلد بقيت تلك الأم ثكلة تنتظر ابنها الشهيد وتلك الحبيبة لا تزال تبكي عروسة كان زوجها هنا القادة صافح القادة واحد مع القوسة وقعدة جابوا طفلة بس ما طفلة لو بالأدرية لو بوعيثة ما أدري وين شوفوا وين هم ماخذين فد 10-20-30-50 يفدونا وقاعدين قاعد جديد لو كده قاعد جديدة شاب جديد شوية الأكزيزات ذاك مكب مرة من أشخاص فازوا في انتخابات الأكزيزات وجي أستاب النص شنو راح؟ المهم فاير ماش مجرين المحافظة اللي صار 2014 دزولهم كرفانات الجمو كيشون فلوس بعمان أنا أقول عنها وأنت تبكي ما عندنا قاعدين خيمة وما أدري شنو وكبتك هاي كلها بحكي سوالف تقول الله يطمن حسبي الله ونعم الوكيل سوق يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد ما أنت رميت بسكرة تهلكة راح يقول امين دليل بقى على حق انت نفسك احاجاه يرفع يده عن العبد بس العبد عندي يعني. العبد عندي يظلم الله يرزقه ويطي يظلم روحه الله يرزقه ينطي ويظلم روحه الله يقول شو اسوي لك الله سبحانه وتعالى يخاطب يخاطبك يقول لك انا انطيك عقل استخدمه باوع منطق شوف الوضع صحيح وين وتعامل بالطريقه التي تراها تحفظ فيها كرامتك وانت تطلب مني فلوس بالسيارة وتبزي

بالمركب ونزل جامة شوية هيك طلع على إيدك إيد لوحك وأنتم تمرغور بالترابة وهم يكسون من يمك والترابة والعجاجة والتراب كل حلقك والحصوم طاف عليك تهتف له وتحبه وتصفه في عشتك هو صعد بس يا حتى يستكف ينزل لك بس طلع إيدك يلوح لك تمك يا زبدة الحوة تبريد تبريد حتى بسوي 17 يعني شوية 18 احتمال يعرق لا أخذ 17 جنبي فبالتالي هؤلاء الأشخاص اللي إحنا نحكي عنهم بدنا نحكي عنهم عايشين حياة موفة أبراك سمعت ذوق راسك راسك أنت المطن أنت اللي تدور انفتر تريد وكيف الساعة سفت ودرون انفتر يكون هذا اللي بتسحب سبيرا في بيرا هو بالحمام من يسبح تبت مسبلت وكلك دوري بالبيت ما يعترفون بهذا اللي تحط أنا وأنت نحو هذا السبلت اللي جين لا ما يعترض كان توريات هسه جام شويه كاسيات حلو ديكوريش طق القاع صفط لك اياها 10 كاسيات حتى لو درش اللي معها تطلع يم الحمام مو بريد شغل البيت والبيت ما يطفى حاط الموضه برا مته وانت تدور الواير ما تكون لان عار وار بتو محمد على باب عمر وواحد على غلقه والمده يصيح بس ما تكسل هاي تلف العراق وانت من يسار باش تجيك بعيد الموضوع لا تيم موده كل التفاصيل اللي قدامك هي وانت راكبه جسات اشعر بالمغوميه تحارش بك واحد سكتين تغلس ليش ما فهم فرح ها شنو هي ها نيك لو اوكي اذا نحكي عن المجتمع هي عاشتي عايشه بجشتي روح اشتكي 19 ما بصراحه مسؤول وتلاحظ عندي انا على عذر وشي بالبناء رائد وبتسميه دار مركز السيطره لا ما قدر في اليوم سالف دوك تسميه دار اشتري سوي جبر واحد يحكي انجليزي واحد يحكي تركي واحد فانت بالي انت عادي انت بس انت عجز ساعات الصيف تعال تشارك ما تخبر تسمي داعش قول هذا صار علي تاخذ رقابي ما عندك مظلوم على مترجعي ليش تبكي والله واحد كثر عليه بشاره وابوكي فعل وانا جبت اخت الرقم خابره دقاجي ما ادري شغلات منه ماكو مظلوم امدى على مدى تاريخ وسنوات بعض الجهات اللي هي على استفهام بس خلي بالكم اللي هي على استفهام بدرع وغرس هي في الفد العرقي هسه انت اليوم تشتغل شغل تعمل عمل معين قطاع خاص خلينا نقول او عقل حره من يعطيك صاحب المال الفلوس شكرا رحم الله والديك على رزقك وغير قدم اللي تقدمه وقت على اساسه هو مو كافي اكثر ما طلع من جيبك انت داق شغله خمس ايام حد ما صارت له نتيجه تريدها من يعطيك اياها؟ شكرا شكرا هي شكرا من باب انه شكرا لك كشخص مو شكرا انك اعطتني فلوس. هسه انت بدال ما هالقد عرفان بي بصل لك ركعتين كل اللي رزقك وانت صحابه في تشتغل. ما توه عندك استعداد ساعه تحكي قصيده وهذا يعطيك ولا لحظه تاخذ هذه الفلوس. حصنوا اموالكم حصنوا اموالكم الزكاه ودوا مرضكم بالصدقه. تاخذ طلع منها فلوس 1000 2000 طيها واحد محتاج مو متسوي مو مبدي دول واقفين كانوا عصابات او مو عصابات اصلا طلع بنتين ترجع للبيت توضى تغسل توضى او تغسلين تتوضين ركعتين لله شكر شكر نو مناح الصح بان تقوم بعمل ثم فيرزقك يسوي ايش ما ادري كيف نسوي الشعب كله يسوي لا أبنى. هل وصلتم الى هذه المرحله؟ لا بس عندك استعداد سنه كامله عن مظلوميتك اللي انت مظلوم في هذا البلد. قم اطلب. كن وسط الرسالة للجميع. ونصل الى محلها. انا اشعر بالمظلومة لان اشعر بالقوة والشجاعة. نتفع على خير. باي.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد هناكم. إنه الرابعة بتقييد الرشيد أفهم.
1: معود لون تسح لهيك شوية.
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون المضولين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، والأول شاشة مايل بالم.

0: بميزة تخصصية امتلك اليوم اجدد هاتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك لك مول بصفك
1: مع صرف الخليج تجي حسابات دون واحتياجاتك مالية، سواء كنت فردا متاجرا إليك أبرز مميزة لخدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في صرف الخليج التجاري خيارات متعددة. فتح الحسابات، الحساب التجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على أفتر سوق حساب توفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا، وخيار الحصول على سكة ذهبية بدلا من الفائدة النقدية. حسابات الويعة ثابت بعوائد تصل إلى 9% سنويا وفق عدة محددة. حساب البراءه للأطفال من يوم واحد حتى 17 عاما، فائدة 3% تدفع شهريا. مصرف الليج التجاري، نرجو بك على الشطئ الآن.
2: الصيف قرب، هاتف جالكسي لازم تكون ضمن خططك. بدل ما تفكر وين تروح، شو تسوي، ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون تضيع ولا لا من الصيف وتشب أحلى تفاصيل؟ اشتري أجدد هاتف جالكسي المدعم الـ AI وأفضل مزايا، وعيش كل فاتك أدافت وستايل لافت، وخلي صيفك إيه.
3: تريد لن مفيد ويوصل أكيد، الربح يضاعف والخير يزيد، كل سهلة. أعلن على رشيد، للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم رشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ سوينا الصباح حلو على مودك، يومية على الهواء أنا وإنتو كلنا سوا على الرشيد. أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور 9:30 الصبح. موسيقى وأكثر أرشيد أكثر.
4: جديد على رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 4:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أفهم.
3: كرمان جهارة قولة.
4: قولة.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

بعد شوية اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم إسرائيلنا.
0: طبعا كلهم
1: إسرائيلنا.
0: عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. رشيد أفلام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم. شكرا.

0: اتركنا حبك مثل ما اني اريد، وخلى ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراسي،
1: اتركنا حبك.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اسمعها
3: وعيش الجو.
2: الرشيد الرشيد
4: كرمان جهارة. قوله
5: قوله
6: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
3: جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيه الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني.
1: موسيقى واكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
11: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست من نصف القمر. اليوم حلقة مختلفة مع ضيفنا الرائع ويتكرر دائما بوجوده الحلو بطلته الحلوة بمعلوماته الغنية حقيقة، الدكتور في علم النفس الدكتور أحمد المرزوق وصديق والأخ. مساك الله بالخير مرة ثانية.
12: مساء الخير ومساء العافية عليك مهيمن.
11: الله يسلمك.
12: سعيد أنه أكون وياك لأكثر من مرة بهذا البرنامج،
11: وأتمنى
12: أكون عند حسن ظنك وحسن ظن المستمعين والمشاهدين.
11: إن شاء الله إن شاء الله بوجودك. إحنا دائما مرات يسألوني يعني الأصدقاء
12: أي.
11: هو دكتور لو معالج نفسي، شنو الفرق بين دكتور والمعالج النفسي أو الطبيب النفسي أو المعالج النفسي؟
12: يعني هو نقدر نقول يعني الفرق من ناحية الدراسة أولا.
11: طيب.
12: الطبيب هو خريج كلية الطب.
11: نعم.
12: يتخصص بالطب النفسي، يعني بعد أن يكمل البكالوريوس يأخذ مثلا البورد مالته.
11: نعم.
12: بالطب النفسي.
11: طيب.
12: عادة هو المسؤول عن تشخيص الاضطراب أو المرض النفسي عند المريض. وعادة يتعامل ويا المرض النفسي أو الاضطراب النفسي بالأدوية. قد يعمل جلسات بسيطة مع المريض.
11: زيان.
12: يحاول يعرف شنو مشكلاته. لكنه المعالج النفسي أكو اختلاف، يعني عادة ما يكون مخرج كلية الطب، يعني طيب. خريج قسم علم النفس.
11: نعم.
12: عادة وصحة نفسية أو علم نفس كلينيكي، يعني
11: هو يقدر يعالج.
12: معالج، بس معالج بمعنى اللي يعمل جلسات مع المريض، ومو من حقه أنه على الغالب أنه يصف أدوية
11: يكتب وصفة. مو من حقه.
12: لا لا مو من حقه لأنه هو مخرج كلية الطب ما يعرف يعني
11: عواقب هذا الدواء تبعاته
12: يعني مو بالضرورة ما يعرف لكنه مختصاصة يعني لا تعرف القضية قضية يعني تتعلق بحياة إنسان وتأثيراتها يعني الموضوع معقد أكثر من المعالج النفسي عفوا وظيفته أنه يشخص المشكلة العميقة لدى المريض يروح الجذور المشكلة اللي عند المريض أو اللي عند اضطراب ويحاول أنه يعرف أسبابها ليش صارت
11: زين.
12: أسبابها بالطفولة أسبابها إذا تعرض لصدمة مثلا في مرحلة من مراحل حياته طرق تفكير هذا المريض شنو شلون بيا طريقة يفكر شلون يعالج القضايا شلون يتعامل ويا المشكلات اللي عنده فمنه أكو طبعا معالجين يعني عالج يستخدم علاج مثلا أسلوب العلاج السلوكي المعرفي علاج صدمات علاج أسري يعني أكو مجموعة من يعني من التوصيفات لكل معالج مو بالضرورة أنه المعالج يعالج كل أنواع الاضطرابات
11: أكو شيء ما يقدر لها
12: لا مو مسألة يقدر لها وما يقدر لها لكن هو اختصاصه مثلا أكو تلقى واحد مختص بقضايا علاج الصدمات بالدرجة الأولى
11: طيب أو الاكتئاب
12: يعني عادة الاكتئاب يعني أكو ناس يستخدمون علاج المعرفة السلوكي على جنبي مثلا قضايا الاكتئاب قضايا القلق قضايا مختلفة أخرى يعني
11: زين.
12: حتى اضطرابات شخصية شخصية نرجسية شخصية حدية ما إلى ذلك فهنا الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي أنه قلت لك ذاك يستخدم أدوية وخريج كلية الطب هذا لا ما يستخدم يستخدم جلسات علاج لكن عادة يعملون كفريق الاثنين يعني أنا كمريض يعني عندي مشكلة مرضية مرض نفسي معين بحاجة إلى أن طبيب يشخصني ومعالج أيضا يسمع من عندي
11: نعم
12: يتكاملون واحد يكمل الآخر
11: طيب
12: يعني عادة بال طبعا هاي ما كلش يعني بدأت بالعراق يعني تكون يعني تنوجد عندنا هاي القضية إنه وجود طبيب ووجود معالج لكن مو بالمستوى اللي موجود ببقية دول العالم بقية دول العالم يعني يعملون بالتوازي الطبيب النفسي والمعالج النفسي يعني لابد انه الكل طبيب ويا معالج او حتى اذا مو ويا بنفس المكان لكن اكو تنسيق بين الاثنين
11: دكتور ليش يعني ما نشوف معالج نفسي بالمدارس الاطفال
12: لا هو من يعني بالمدارس سواء الاطفال او مدارس الكبار
11: اكو مرشد
12: اكو مرشد تربوي هو يعني المرشد المفروض يقوم بهذه المهمة وإذا أكو مشكلة أكبر من أنه يقدر يواجهها
11: نعم.
12: لأن هذا المرشد التربوي أكو مشكلات تواجه الأطفال أو التلاميذ أو الطلاب يحاول يحلها بالتنسيق ويا الإدارة ويا الأهل
11: طيب.
12: لكن إذا شاف عد أحد من الطلاب طبعا هو مؤهل أنه المفروض يعرف أنه هذا عد اضطراب ما ممكن يتعالج يعالجه هو كمرشد
11: أزيح.
12: ممكن ينصح الأهل والإدارة أنه يا بهذا هذا الطالب أو هذه الطالبة
11: نعم.
12: المفترض تعرض على أخصائي معالج أو طبيب نفسي حتى يعني يعالج لكن السؤال الأهم هم دورهم المرشدين التربويين داخل هاي المدارس موجودين يعني بشكل فعلي
11: يعني احنا ما كنا في يعني في طفولتنا دكتور ما شفنا لا مرشد ولا أحد حكاوي أنا ولا ما.
12: عادة إذا موجودين فينظمون فقط البطاقة المدرسية يعني هذا موجود يا البطاقة المدرسية يكتبون
11: هم عشان يسدون شاغر
12: أو يسدون شاغر أو
11: مثلا على أيام التسعينات
12: أكو مثلا مدرس ما موجود فالمدير يقول للمرشد التربوي يروح أوقف لي بالصف حتى نصير يعني
11: أي هذا خاصة بالتسعينات كثرة هاي الحالة يعني
12: لحد الآن طبعا ما نقدر نعمم نقول الكل لكن الغالبية
11: يعني غير شكلي
12: الغالب لا هو حتى هسه هم موجودة هاي الظاهرة موجودة بكثرة يعني المرشد النفسي المشكلة المرشد التربوي النفسي بالمدارس هو الإدارة أصلا ما معترفة بدوره بل حتى الوزارة نقدر نقول ما كلش مهتمة بهذا الدور يعني لو كانت مهتمة احنا عندنا مشاكل إلها أول وما إلها آخر بالتربية والتعليم يعني على مستوى الطلاب على مستوى العلاقة بين الأستاذ والمدرس والطالب العفو وهاي مشكلات لكن يعني مغيب دور المرشد وهو أصلا هم مرات هو ما مدرك دوره شنو
11: دكتور ليش عندنا يعني اللي يروح جلسة نفسية هذا بيشي أو اللي يروح طبيب لا هذا منتهي وضعه يعني المجتمع يأخذ نظرة على اللي يروح طبيب نفسي يعتبرون أنه مجنون ليش
12: هو شوف أستاذ مهيمن الموضوع أكو وصمة اجتماعية يعني عادة الإنسان اللي عنده مشكلات نفسية يروح يراجع طبيب. اكو وصمة اجتماعية انه هذا مجنون، هذا مخبل، هذا ما اعرف ايش، هذا ما اعرف ايش. طبعا قديمة ولها اسبابها، يعني مرات اسبابها دور الاعلام يلعب دور، دائما يطلع لك طبيب نفسي واحد هو مخبل عنده مشكلة نفسي. اي والانسان عادة اللي عنده اضطراب او مشكلة نفسية اهله على الغالب المحيطين به ما يقبلون انه الناس تعرف انه هو عنده هيك مشكله، وكانه هو بيشي من العار او بيشي من العيب، انه شنو يا احنا عندنا هيك واحد،
11: بينما هو ده تتفاقم عند الحاله.
12: بس هم ده ياذوه ياذون نفسهم اصلا، هم ما يدركون هاي القضيه، هم ياذوه ياذون نفسهم. الى حد ما اكو بعض العائلات بعض الاوساط الاجتماعيه ما عندها مشكله بالقضيه، يعني ممكن تروح للطبيب بشكل طبيعي
11: يعني انا اشوف هاي هسه شويه اكو صار يعني وعي.
12: والله مو كل الأوساط،
11: لا قليلة هي،
12: أي مو كل الأوساط، يعني ويا حجم الاضطرابات والأمراض والمشكلات النفسية المشكلات الأسرية. بالمناسبة هو مو بالضرورة أنه أنت تعاني من مشكلة كلش معقدة يلا تروح تراجع طبيب نفسي.
11: النقطة كلش مهمة،
12: يعني مرات أكو اثنين من الزوجين ما متفقين، مرة مرتين ثلاث مرات أربعة، بس ما فكروا بيوم من الأيام يروحون يراجعون طبيب أو طبيبة نفسية أو معالج نفسي، يقعدون يطرحون مشاكلهم لأن هم ما قادرين يعني يتوصلون الحل.
11: البارحة سولفت لك دكتور، يعني قاعد أشوف فيلم إنه اثنين عندهم أزمة من الزواج لا أكثر ولا أقل، ولا هم اثنيناتهم طبيعيين، واحد مدرس وهي تطلع محاسبة، بس عندهم أزمة من الزواج، أزمة من واحد يعيش ويا يعني ويا شخص كأنه يعتبره غريب. فهذا هذا يعني فعلا هو
12: هنا دور المعالج ودور الطبيب النفسي. يعني هو هاي المشكلة إنه ماكو هذا الوعي بهذا الدور، لأنه هسه احنا مثلا انت عندك مشكلة، عندك صعود بالضغط
11: طيب،
12: او ارتفاع بمستوى السكر بالدم، او عندك قولون، او عندك قرحة معدة، او اي مرض من الامراض الاخرى، قلب، اي شيء. يعني انت من المستحيل انه تبقى انت تعاني وتعرف نفسك عندك هذا المرض وما تروح تراجع طبيب.
11: اشتريك حلو،
12: ليش؟ انه انت اذا ما رحت يعني حياتك تكون مهددة. المرض والاضطراب النفسي هو بالحقيقة يهدد حياتك أيضا، يحدد حياتك النفسية والاجتماعية، لأن الاضطراب والمرض النفسي هو يؤدي لاضطراب عضوي. يعني مثلا نسمع احنا دائما مثلا قولون عصبي، وشنو قولون عصبي؟
11: حزام ناري.
12: حزام ناري، مو بس هاي، ارتفاع يعني ارتفاع المستوى، ارتفاع الضغط والسكري مرات لها علاقة مباشرة بالوضع النفسي للإنسان، حتى أمراض القلب، حتى الأمراض الجلدية. يعني كثير من الدراسات،
11: طفح جلدي صار عليه رأسا،
12: كثير من الدراسات ربطت مو بس هاي، حتى موضوعات اللي يسمونها المناعة الذاتية، البهاق والأكزيما والصدفية وغيرها والحزاز وغيرها، كلها لها علاقة بجانب النفسي للإنسان، لها علاقة يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بجانب النفسي للإنسان. فهذا الضغط النفسي على الإنسان يتحول لأما يعني مشكله بمشاعره وانفعالاته، يا اما يطلع بجسمه، مرات يروح بجسمه يسبب له مرض جلدي، يسبب له مرض بالجهاز الهضمي،
11: او مرات نشوفه بالشارع. دكتور احنا اكو ازمه صايره، يمكن هسه نعبر انا وياك، اكو ازمه صايره يعني بالسياقه، سياقه السياره، احس انه مو مساله طبيعيه للبعض اكيد يعني، لكن منتشره.
12: اللي هي بالضبط
11: يعني اللي هي دكتور انه هذا السباق المخيف، وانه ما يهمه يضرب انسان، ما يهمه يسوي له مشكله، يسوي له حادث، المهم انه ما حد يطلعه.
12: هو شوف يعني هو الانسان مجموع ما يتعرض له خلال اليوم والاسبوع والشهر والسنه. فانا اذا مثلا عايش بيئه متوتره، بيئه عمل متوتره، او بعائله انا متوتر دائما، ويا نفسي تجيني افكار دائما يعني سوداويه ومو زينه، او افكار اكتئاب او قلق على طول الخط، فهذا انا من اطلع بالشارع يعني اوتوماتيكيا تطلع من عند هاي التصرفات. يعني اكو ضغط، اكو ضغط علي يعني.
11: هذا هو اللي احنا ما نروح للمعالج النفسي او الطبيب النفسي، هذا هو اللي يعني اللي راكم الموضوع.
12: هاي مع شديدك يعني مراكمه المشكلات، مراكمه الضغط على الانسان تؤدي بي بلحظة معينة للانفجار، لازم تؤدي بي للانفجار. وحتى إذا بقى يكبت ممكن تطلع بغير أشياء، مثل ما قلت لك تطلع بمرض، أو تطلع بعلاقاته مع الآخرين، تلقي شخص منزوي دائما ما يحب يختلط، تلقي شخص يعنف وعصبي دائما، غير أكو أسباب يعني صحيح. أسباب واقعية للعملية. فهي هذه الأشياء تطلع بهذا الجانب من شخصية الإنسان.
11: نسمع بالشخصية النرجسية. شنو الشخصية النرجسية؟
12: الشخصية النرجسية هو الإنسان اللي يعني يعتبر نفسه أعلى من الآخرين وأذكى من الآخرين وقدرته دائما خارقة، يعني في شيء خارق، ويحب يسيطر على الآخرين نفس الوقت. ومن الشخصيات الصعب التعامل معها بصراحة.
11: صعب تتعامل وياه،
12: يعني صعب تعيش وياه يعني فترة طويلة، لأنه هو يعتبر نفسه دائما على حق، ما يخطأ نهائيا.
11: هو غلطان طبعا.
12: أيوة ما يخطأ نهائيا. وأنا هيكي والآخرين مخطئين. عادة لو نجي نشوف ندرس أسباب يعني اضطرابات الشخصية، يسموها مثلا اضطراب الشخصية النرجسية والحدية وغيرها، عادة أكو طفولة مشكلة بيها، على الغالب هو محاولة للتعويض عن فقدان أمن مثلا بالطفولة المبكرة. هاي واحدة من الأسباب. طبعا أسباب أخرى أنه هو يعني أعطي نوع من الدلال الزائد جدا أثناء الطفولة، فخلوه عنده إحساس أنه هو أعلى من الآخرين والآخرين لازم يلبون رغباته بأي شكل من الأشكال.
11: ويعامل الناس بطبقية، ممكن
12: مو بس طبقية، أنه أنا أفضل من الآخرين طبعا، يعني ولا أكيد بطبق أنا أفضل من الآخرين وأحسن من الآخرين وأجمل من الآخرين، والآخرين لازم يكونوا خاضعين إلي ويتمرون بأوامري.
11: صحيح.
12: لازم يكون هيك يعني هذا الشخص.
11: هواي اكو هيك.
12: فصعب يعني صعب بالذات بالعلاقات الزوجية، يعني مشكلة العلاقات الزوجية الرجل او المرأة اذا كان عندها شخصية نرجسية تكون العلاقة صعبة جدا اذا ما تعالجت بشكل يعني علاج علمي على ايدي طبيب ومعالج نفسي، ممكن تدمر الاخر.
11: وممكن الاسرة ما تستمر.
12: ممكن ما تستمر طبعا، واذا استمرت فتطلع اثارها على
11: يعني
12: على الاطفال وعلى الزوج او الزوجه الضحيه. شوف من الضحيه، اثارها مدمره طبعا.
11: دكتور يعني شهدت الاوساط الاعلاميه قبل ايام حادثه قتل بنيه عمرها 15 سنه هربت من البيت ما قبلت تتزوج من اقاربها او ابن عمها، ما يعني بهالتفصيله هذه، مساله القتل او تبرير القتل هذا الكارثي، يعني جريمه بوضح النهار، والكارثه انه يحتفلون والله تحت اطار مثلا غسل العار. اكو شيء اسمه قانون المفروض الانسان يلجئ له. ليش وصلنا لهذه المرحله؟
12: يعني هو هيك قضية عادة ما تتعلق فقط بالجانب النفسي، يعني قد يكون الجانب النفسي للضحية أو للمجرم اللي قام بهذا الفعل الشنيع إلى دور، لكن أكو عوامل أخرى، يعني عوامل أخرى مثل عوامل ثقافية. ثقافية بمعنى أنه أنا شنو العادات والتقاليد والثقافة والوضع الاجتماعي اللي يحكم منطقة معينة.
11: طيب،
12: فإذا أنا كان الوضع الاجتماعي يبيح لأنه أمارس هذه العملية، أو أنظر لهذه الطفلة إذا رفضت الانصياع الأوامر العائلة بالزواج أنه عار، فهنا المجتمع يبرر لي أنه أنا أغسل هذا العار

0: مثل هذا الطفل.
1: بس دكتور هاي احنا مصيبة.
0: اي طبعا مو هو هنا يعني اكو مبررات اجتماعية وثقافية وسياسية وعشائرية تبرر هذا العمل، تعتبر عمل طبيعي اذا مو بطولي اصلا، يعني اذا ما سويته بالعكس انت تنتقد عليه، يعني ضمن المجتمع اللي تعيش به. هذا جاي من قوانين تساند هاي العملية، يعني مفترض اكو قوانين تعالج هاي القضية. يعني مثلا عندنا قوانين العنف الاسري او مكافحة العنف الاسري ما موجودة، ما مفعل، يعني اذا موجودة فيها مجرد ديكورات لا اكثر ولا اقل. بعدين اكو تشريعات حتى يعني القوانين، يعني ما رد ندخل بهاي القضية بعدنا عن موضوعنا، قوانين الاحوال الشخصية اللي تغيرت مؤخرا وما الى ذلك، كل هالقضايا كلها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بعملية تأبيد هذا النمط من الأفعال. وهي مو حالة بالمناسبة، يعني أخذت صداها لكن مو حالة فريدة، يمكن يجوز تصير بشكل شبه يومي على مستوى العراق. يعني
1: طيب
0: هيك قضايا وشي هيك جرائم، لكن شلون يتم التعامل معها؟ ليش تتكرر؟ لأنه ماكو فعليا ماكو قوانين تضبط هذا القضية.
1: خلي نروح الجانب المهم اللي هو أساس المجتمع، الطفل.
0: إيه
1: نقطة كلش مهمة دكتور، يعني اليوم أنت نبهتني عليها، اللي هي الطفل من إحنا صغار نخاف من المدرسة، نخاف من الروضة. أنا واحد من الناس إنه كنت أنهزم من الروضة أصلاً.
0: إيه.
1: هذا شنو أسبابه؟
0: يعني أنا ابني هم يعاني من نفس العملية. هو بالطبيعي عادة الأطفال تجربتهم الأولى تجاه الروضة او المدرسه الاولى ابتدائي، البعض ما يسجل روضه مباشره اول ابتدائي.
1: طيب
0: هاي التجربه الاولى غريبه بالنسبه للطفل، يعني تجربه جديده والمره الاولى اللي ينفصل بها عن الاب والام، وهذا الحضن الدافي وهاي العلاقات المرنه وماكو ذيك القواعد الصارمه. فجاه يجي المكان اخر جديد تماما، هذا المكان الجديد بقوانين ومو هو بوحده بي او هو اخ او اخ بمجموعه
1: ما يعرفهم،
0: بدل ما يعرفهم طبعا. مكان جديد أصلا، مكان جديد، الأستاذ يعني المسؤول عن هذا الموضوع جديد، ويتعامل وياه بطريقة مختلفة عن ما يتعاملون ويا أهله وعائلته بها، يعني الأب أو الأم أو الأخوال أو الأعمام، لا طريقة زجر وما أدري شنو. فبالطبيعي هو هذا كل الجو الجديد يسبب له إرباك. تعرف الطفل دماغه غير مكتمل، بعد دماغه في طور التشكل والنمو، فهذه البيئة الجديدة المفترض أنه المدرسة والروضة والبيت يفهمون هذا الشيء الجديد وشنو تأثيره على الطفل وشون لازم نتعامل وياه. يعني مثلا اللي عايش بلدان شون نسميها احنا متطورة مثلا بأوروبا أو يعني أي مكان بالعالم تطبق يعني النظريات العلمية وأساليب التربية العلمية الحديثة، تعرف شون تتعامل ويا هالقضايا. احنا اول ما يجي الطفل بالروضه قعدوا بالصف، هو طفل مليان طاقه وحركه وما ادري شنو، قعده 45 دقيقه والمس او المعلمه او المعلم وقاعد وتعي علمه با الف دال، هو ما يتخيل شنو الموضوع، ما عنده قدره دماغه يتحمل يقعد كل هالفتره،
1: ما يكتمل الصوره مثل ما تفضلت،
0: ما يقدر يقعد كل هالفتره، ويحتاج حركه، يحتاج جاب، يحتاج كذا،
1: هو يقوم من الرحلة ويقعد تشوفه
0: براحته. يعني هو حلو أنه تعلم الانضباط، لكنه لازم تبدو يا بالتدريج، مو من اللحظة الأولى تهجم عليه أنت أرقام وحروف وما أعرف إيش وما انضباط وكذا، وما تطلع من الرحلة
1: وعقوبات بسيطة قد تكون،
0: حتى عقوبات شديدة. وبعض الأحيان هو ما متعلم مثلا طفل على أنه يهان أو طفل أنه يصيح عليه قعد كذا ما أدري شو، أوديك المدير يبسطك بسطة اليوم. هذا طبعا انت هو بالنسبه له هو كطفل بعمره يعني فيلم رعب، هو هذا عاش
1: انت هناك انه وصلت للاعدام، يعني
0: هو فعليا فيلم رعب، يعني هو بالنسبه له مرعوب من هذا الجو، شنو ايش يصير، خصوصا اذا كان البيت ما بيه هاي الممارسات يعني ويا الطفل.
1: لا ويسال ويقول لك ليش يعني.
0: فهنا يعني قلت لك اذا ماكو وعي من الاهل ومن ادارات الروضات والمدارس والمعلمين القائمين على هاي العمليه التربويه، لان هي تربيه وتعليم، تربية بمعنى أنه أنت يعني تنشئ نشأة سليمة، ما نشأة معقدة. وهواي بالمناسبة هواي أطفال، أنا أتذكر كنا بالابتدائي أكو أطفال بطلوا لأن كان أكو مدرس يضرب الطلب، تركوا وشردوا من المدارس نهائي. يعني اكو كانت هيك مو لازال

0: موجوده هاي الممارسه أيوة. رغم انها القوانين وكذا تحرمها ما اعرف شنو، بس حتى بداخل الاساتذه والمشرفين وكذا انه هو الاصح انه نضرب الطالب. فقصدي هذا الجو العام لازم يفهم من قبل الاهل ومن قبل الادارات المدارس والروضات، حتى تقدر تكسب الطفل وتعلمه عن طريق اللعب. يعني نسمع انه مثلا في فنلندا او بالسويد او بالنرويج او المانيا، يعني مساله التعليم بالذات بالطفوله المبكره كلها تصير عن طريق اللعب. يعني شلون عن طريق اللعب؟ يعني انت تعلمه كل اشياء الحيوانات والنباتات وانت تطلع بالحديقه وانت تشوفه فيلم هاي الحيوان كذا وما ادري شنو، وتشوفه تعلمه ارقام او حروف وهو يلعب ويا
1: تاخذه من بحيره واشجار ويرسمون
0: او رسم او كذا، هذه تخلي الطفل يحب هذا الجو. بعدين اكو قضيه مهمه
1: ويحس بحريته دكتور،
0: طبعا حريته وهو يحس نفسه يعني دينجس شيء
1: مو سجين كانه
0: وسجين. وهاي المقارنات عندنا أسوأ شيء بالمدارس وبالرياض الاطفال هي المقارنات، وحتى بالعوائل طبعا. فلان شوف احسن من عندك، كتب هيك وسوى واجب هيك وانت ما سوى، هذا يحطم الطفل يعني هذا كارثه تحطم اي واحد.
1: فلان احسن من عندك، ليش احسن من عندي؟ جوزاني بغير مجال احسن.
0: مو اصلا ربط الانجاز بالنجاح عمليه خاطئه، يعني هسه يجوز هذا مفهوم شويه يعني مرات ناس ما كلش تقدر تستوعب شلون يعني، لان هو النجاز الانجاز مرتبط بالنجاح. لا الانسان انا انجح بعمل معين لكنه مو بالضروره اكون ناجح بكل الاشياء. يعني مثل ما قلت انت اكو اتجاهات يعني مختلف،
1: يجوز انا ناجح بالرسم
0: بالموسيقى بالرسم
1: هو بالرياضيات ويطلع
0: بالفيزياء بالكيمياء باي مجال من مجال. يعني مجالات الحياه عديده
1: دكتور العفو. احنا عندنا مفهوم لو انت تصير طبيب او مهندس
0: لو انت فاشل،
1: لو انت كل شيء ماك بالضبط، لو انت فاشل بالضبط،
0: يعني مشكله حقيقيه، يعني مشكله كبيره. هو طبعا هاي هم ترتبط مو بس يعني اول شيء نظره اجتماعيه تجاه مهن معينه، وهاي النظره الاجتماعيه منين اجت؟ اجت من المردود المادي لهاي المهن. يعني انا عندي احد اقربائي بدوله اوروبيه طبيب يقول انا حالي حال اي مهنه اخرى، حالي حال المعلم، حالي حال النجار، حالي
1: طبيعي
0: طبيعي جدا. يعني ماكو هذا الامتياز اللي موجود بالعراق انه فلان مثلا مهندس او طيار او طبيب هذا فول والاخرين ماكو شيء. فهي مشكله. بس اكفت قضيه احب اركز عليها موضوع الطفوله، لازم نتعامل ويا الطفل حسب المرحله العمريه اللي هو بيه. يعني ما نتعامل ويا الطفل على انه هو كبير بالعمر وهو جسمه صغير او يفهم كل الاشياء، ولازم لازم احنا نتوقع انه يفهم كل الاشياء وما يفهم الاشياء. لازم نتعامل وياه وفق يعني نموه العقلي ونموه النفسي ووضعه. يعني مرات طفل يخاف من خيال معين، احنا نجي نسخف هذا الخيال ونضحك عليه
1: او ها انت خواف، ها انت جبان، ها
0: تعال تتعامل وياه. هسه مثلا قلت لك انا عندي ابن بالروضه فيخاف من الروضه، فبالطريق نوديه فقال بابا اني مو ما يصير ابكي، هو يبكي طبعا
1: حبيبي،
0: انا مو ما يصير ابكي. قلت له بابا لا يصير تبكي،
1: اه طبيعي.
0: لا قال لا مو المس تقول له ما يصير تبكي انت رجال. فشوف هذا المشكله وين. المشكله انه احنا نقولب هذه، وهي طبعا لها تبعاتها النفسيه بالمستقبل، ولها اثرها بانه تقمع هذا الانسان عن يعبر عن مشاعره وعن عن افكاره.
1: شنو الرجال ما يصير يبكي؟ انا ما افهم هاي
0: اي هو شوف هذا الفهم الاجتماعي اللي موجود. هاي واحد. اثنين تقمعه، يعني ما تخليه يعبر عن نفسه. ليش ما يعبر عن نفسه؟ هاي او اولى اساليب القمع اللي يتعرض لها الطفل بمجتمعاتنا، انه انا اريد اشكلك مثل ما اريد، انت لازم تسوي هيك ولازم ما تسوي هيك. لا
1: انا طبيب لازم انت طبيب، ماكو هيك
0: على مستوى العائله وحتى على مستوى المدرسه.
1: صح،
0: لازم انت ما تعبر، ماكو ما يصير تبكي ولا يصير تعبر عن رايك تسكت. لا انت شنو
1: تبكي؟
0: لا حتى ما تعبر عن رايك مو بس تبكي،
1: عفي عليك. هاي مال تعبير الراي كلش نقطه مهمه. انا شايف اباء اذا شافه يبكي نوبه يعني يكتله بالزايد
0: حتى يسكت مره يعقد المشكله.
1: انا اضوج من اشوفك تبكي، شنو اضوج؟ هو لازم يعبر عن نفسه مثل ما تفضل، او عن مشاعره.
0: واحده من اهم عوامل الصحه النفسيه عند الاطفال انه تترك له المساحه انه يعبر عن ذاته، تعطيه ثقه بنفسه اولا، تخليه عنده القدره انه يحاور ويعبر عن مشكلاته.
1: ممتاز.
0: وتعطيه قدره انه يرسم ويخطط للمستقبل. انت اذا قمعته وخليته انت تفكر مكانه بكل شيء، بمعنى انه انت الغيته وكانه هو ملكيه خاصه بيك وانتهى الموضوع. هو مو ملكية خاصة بك، هو إنسان بالأخير.
1: إحنا عندنا هاي النظرة.
0: إيه وأنا ابني ملكي وأنا أريد شكله شلون ما أريد، هاي يعني هذه كارث. هو أنت مسؤول عليه أنه تربيه بشكل سليم صحيح، طلع إنسان صح. سوي هذا المجتمع، وما من حقك أنه أنت يعني تفرض عليه اختياراتك اللي تريدها أنت.
1: أنت ما تتزوجين إلا ابن عمك أو رجال أنا نعطي كلمة. شنو نعطي كلمة؟
0: يعني أنا مختلف جوانب الحياة.
1: ما تريد تتزوج الدكتور؟
0: إيه هذا طبعًا هذا شيء مصيري بحياة الإنسان.
1: ولا ويقول لها، يقول لها أنا نعطي كلمة، يجوز صديقة يجوز كذا، يقول أنا نعطي كلمة. أو إحنا قاعدين في مثلًا جلسة معينة أو ناس مثلًا، أو قال خلاص هداها لبنته.
0: ما أدري يعني إيش قد موجودة هسه، كانت موجودة بكثرة، وأتصور هسه بالمجتمعات يعني الريفية لا زالت موجودة، وحتى بعض المجتمعات خلينا نسميها من قوسين يعني محافظة، و يعني بعد تحكمها المنظومات هاي يعني البدائية خلينا نقول موجودة هذه القضايا. القصد إنه إحنا حتى ننشئ إنسان سليم داخل هذا المجتمع ونطلع طفل سليم عنده القدرة على أنه يتخذ قراراته ويكون إنسان مبدع ويفكر بشكل مستقل ويتخذ قراراته بنفسه، لازم ننطي الحرية وننطي الفرصة أنه يعبر عن ذاته، ولازم نتعامل وياه بحب. أجمل شيء يعني الطفل إذا ما شعر بالأمان داخل عائلته دمار. إذا صار عنده يسموه يعني بعلم النفس بعض العلماء النفس موضوع تعلق يعني قلق أو تعلق تجنبي، زين هذا يسبب له مشاكل بالكبر كلش. هو يعني اذا هو نشأ بعائله مهملته دائما على طول الخط، ما عنده شعور بالامان
1: او بها مشاكل هواي
0: او صراعات او بها تربيه متناقضه،
1: مرات ينتقم من عندهم دكتور،
0: ينتقم من عندهم، وهو بالاخير يتشرب هاي الاساليب اللي تعلمها من امه وابوه، يصير هيك. يعني مثلا الصوره النمطيه للذكر السائد عنده هو كولد تربى بهاي العائله انه الاب يضرب الام وهو لازم يضرب زوجته،
1: والبنيه كذلك،
0: والبنيه نفس العمليه، الام كذا عندها تتقمص شخصيتها.
1: تزوج العفو دكتور رجل يعني رومانسي حباب ما عنده مسائل العنف والضرب، ما تشعر بيه انه هو رجل.
0: اي اكو بعض هيك الامراض،
1: وهاي يعني سامعها من هوايه يعني.
0: اي اكو هاي امراض، اي اكو هيك امراض يعني. وهذا النشأه والتربيه والمحيط الاجتماعي والاسري بالدرجه الاولى هو اللي يلعب دور بتكوين هذه الشخصيات. فحاسمه مثل ما تفضلت سالم مهيمن، يعني حاسمه موضوع الطفوله بحياه الانسان اول 5 سنوات موضوع حاسم جدا بتشكيل شخصيه سويه او شخصيه مريضه، شخصيه مضطربه أو شخصية قادرة على أنه تعيش حياتها براحة وتكون شخصية منتجة وما تعاني من قلق ومن اكتئاب ومن هاي الأشياء اللي منتشرة بشكل فظيع بهذا العصر.
1: طبعا الحديث يعني شيق حقيقة دكتور وك. عمر عندي فاصل؟ ما عندي فاصل.
0: إيه؟
1: دكتور أكفد مسألة كمجتمعات بشكل عام يعني خاصة الشرق الأوسط، يعني ما نقول لا، ما نقدر نقول لا، يعني هو مثلا بنفسه يقول لا بس ما يقدر يقول لا.
0: اي يعني هذه هي هو احنا حكينا بموضوع انه انت عندك القدره على ان تعبر عن مشاعرك وعندك القدره على ان تقرر، هذه لها عده جوانب. جوانب مثل ما تحدثنا نفسيه، انه انت من البدايه ما خلوا لك يعني تربيه الاهل خلتك دائما انه انت مطيع، لازم يعني واحدة من صفات الشخص اللي الجيد الشخص الناجح هذا الشخص المطيع، قد مطيع وحباب كل الأشياء، حتى لو على حساب نفسه، حتى لو على حساب عائلته، حتى لو على حساب الآخر، يعني على كل شيء، يعني على صحته لازم يقول إيه، يعني عيب يقول هاي الأشياء. هذا جزء. أكو جانب آخر، جانب ثقافة.
1: طيب
0: يعني إحنا مرات ما نعبر بصراحة عن
1: هذه نقطة دكتور، إحنا مو صريحين كلام إيه. لبعض الناس يعني بس مو صريح.
0: إيه يعني وشوف لها جوانب عديدة هاي هم القضية، يعني حتى ما نقدر نقتصرها في شيء واحد. الجانب الأول جانب سياسي تاريخي.
1: طيب
0: يعني شلون؟ يعني على طول الخط إحنا عندنا سلطات تقمعنا.
1: زين.
0: هاي السلطات اللي تقمعك، سلطات سياسية والأمنية اللي طيب. تقمعك، حتى السلطة العشائرية هم يعني سلطة اجتماعية بالأخير، سلطة تقمعك، فبالتالي أنت ما تقدر تعبر عن نفسك بصراحة. فدائما تعلمت على أساليب الملتوية، ما تحكي بصراحة حتى تحافظ على وجودك وعلى كيانك وعلى علاقاتك. مرات الصراحة تهدد وظيفتك إذا حكيت أنت بشكل صريح على هاي الأشياء، ما متوفرة هاي الأجواء. بعدين إحنا هي مثل ما قلت يعني هاي البيئة الحوار والبيئة الديمقراطية بين قوسين ما كلش إحنا موجودة عندنا. قلت لك موضوع طاعة،
1: يعني إحنا ما نقول مثلا، ما أعتقد أكو يمكن أحد يقدر يقول للمدير لا.
0: هي عادة تملك طبعا أنت تخاف، وشوف إنها مصالح، يعني المصلحة اللي تحكمك، أنت تفكر 100 مرة قبل أن تقول لمديرك لا.
1: بس هو المفروض إذا أكو خطأ تقول له لا هذا خطأ، يعني
0: المفروض. بس أنت المدير مالتك إذا كان يعني هيك عنده روحية ديمقراطية ويقول لك أوكي ماكو مشكلة، أنت أوكي تحكي. بس هو أنت مو تقول له هيك لا وثاني يوم لقيت كتاب نقلك أو كتاب فهي مشكلة، يعني حقيقة مشكلة هاي القضية. بعدين يعني إحنا ما نحكي على يعني مرات أكو صراحة شلون نقول بين قوسين جارح.
1: لا احنا ضد صراحة
0: يعني شنو يعني مرات اكو، اسف على المفردة، اكو يعني وقاحة، قباحة وقاحة بالطرح.
1: هذا هم
0: يعني مثلا جيتني يعني اجي كابتن مهم قال احمد شنو حيت تلعب لنا في الرابطة العنق اللابس
1: محشوم،
0: يعني مثلا
1: بينما تقدر تقول له لو ويا هذا اللون يصير
0: عافية، لو مثلا انت جايب هيك لون ملابس هذا اللون الاخضر قال يطلع حلو.
1: احنا ما عندنا هيك،
0: يعني شوف الفكرة وين
1: هو فرق.
0: لو مثلا يعني انا طرحت فد معلومه واحد قال لا هذا كذب يا حكي مو صحيح،
1: ايش قد تقهر
0: يعني بكل وقاحه قال كذب هذا الكلام مو صحيح زين. اكو وسائل اخرى، اكو طرق ثانيه انه تقدر تعبر بها عن القضيه. مثلا تقول له اعتقد يعني مو كان ادق لون نستخدم شيء مثلا قضيه، فاهم فن يعني التعامل مع القضايا شلون تتعامل. هو جزء من عملية معقدة، نشأة إنسان، بيئته، عائلته، مجتمعه، مدرسته، كلها منظومة تشتغل وحدة تكمل الأخرى. فأنت إذا هاي المنظومات كلها مضروبة عندك
1: زين
0: شو يطلع؟ يطلع واحد مشوه طبعا، هسه موجودة عندنا بكثرة.
1: إحنا ما عندنا فن التعامل، لو أنه دائما يعني أبوع على الحوار دائما ما ينتهي بعركة، إذا بالشارع، إذا على ورث، إذا على شركة محل، دائما ينتهي بعركة. إذا طلاق وزواج ما عندنا مثلا ثقافة الحوار وطاولة ويقعدون ويسولفون وهذا الإلك وهذا العليك.
0: يعني يمكن حكينا مرة بيها، هو هذا صحيح موجود عندنا هاي القضية، هو هم جزء من هاي المنظومة يعني نقول بين قوسين مضروبة. عادة المجتمعات الصحية، طبعا هاي المجتمعات الصحية اللي نحكي عنها هي مو مجتمعات خيالية، مجتمعات موجودة عندنا. طيب. بس انت اذا متوفرت لك ظروف معيشية سليمة، يعني وضع اقتصادي سليم، وضع سكن سليم، وضع تعليمي سليم، يعني بيئة عائلية سليمة، واكو قوانين، فانت ما تحتاج كل هاي الاشياء. بس اذا انت كل هاي الاشياء ما موجوده عندك، او مثلا ثلاث اركان اربع اركان من عندهم بيها مشكله، فاكيد توصل بالاخير على العرك، لان ماكو شيء يضمن حقك. انت لو مثلا اكو قانون عادل يطبق على الجميع والامور طبيعيه تمشي، ماكو داعي تتعارك، اكو اشياء واضحه حقك وهذا حقي وانتهى الموضوع، تنتهي القضيه. بس ما موجوده هاي القوانين مثل ما قلنا يعني اللي تضمن حقك، او اذا كانت موجوده ما مطبقه على الكل، مطبق على ناس وعلى ناس آخرين غير مطبق.
1: احنا دكتور يعني طبعا هو كل الكلام هو موجه لفئة من المجتمع، فلا يتوقع المستمع والمشاهد انه احنا نقول بشكل عام، اكيد لا، يعني اكيد مو كل المجتمع. نظهر شيء ونخفي شيء، هذه هم مصيبة، حتى بين المتزوجين، حتى اللي عندهم مثلا شركة بعمل، حتى الأخوة بيناتهم، الأصدقاء بيناتهم.
0: هو هذا جزء من يعني هو هذا جزء من المشكلات، يعني جزء من أنه عندنا مشكلات هواية لأنه ما إحنا صريحين يعني، أو مشاعرنا ما معبرين عنها، أو أفكارنا ما معبرين عنها بالشكل
1: يعني
0: السليم.
1: يعني عفوا دكتور، أنا ضايج من عندك من موضوع معين قبل فترة، فأني أطلع لك حجة بغير موضوع، هو ما يرجع يقول لك أنا هذا الموضوع اللي سويته او الكلمه اللي قلتها زعجتني. بس
0: هذا على مستوى، على كل المستويات مثل ما قلت، على مستوى عمل، على مستوى زواج، على مستوى علاقات انسانيه مختلفه اي مكان يعني تتعامل وياه. يعني البشر بطبيعته هو كائن اجتماعي، يتعامل ويا البشر الاخرين نائم، لان انت بحاجه لهم وهم بحاجه لك، وانت مصدر معيشتك ورزقك ويا اخرين مو بوحدك. انت ما عايش بجزيره بوحدك، فهذا التعامل ويا الاخرين يعني محكوم بمجموعه، مجموعه قوانين وقضايا وظواهر. اذا ما انت يعني اكو خلل بوحده من هاي الاركان يسبب مشكله بالقضايا الاخرى. يعني اذا انت ما كان عندك مجتمع بي يعني عائله تسمح للفرد انه يعبر عن رايه بداخله بشكل سليم بدون تجريح وانتقاد وانتقاص واستهزاء، فهذا بالتاكيد راح من يكبر ما راح يعبر عن مشاعره مثل ما هي تجاه زوجته مثلا، او تجاه صديقه بالعمل، زميله بالعمل او صديقه بالجامعه او باي مكان اخر. فهنا المشكله، المشكلة أكو شيء يعني شيء مرتبط بشيء آخر. يعني هي يعني منظومة شيء أثر بشيء.
1: إحنا أكو هم نقطة هم نفتقر لها دكتور، ثقافة الاعتذار. ما عندنا ثقافة للاعتذار، لا تعتذر منه لا تكبر من رأسه.
0: هي قضية يعني تتعلق بثقافة مجتمع. شون عادة اللي يعتذر وكأنه هو مخطئ وكأنه هو ضعيف، لكنه يعني مش قد حلوه من انت مخطئ، لانه ماكو واحد ما يخطئ.
1: اي طبعا،
0: هي الفكره انه ماكو انسان ما يخطئ، فمن انت مخطئ تعتذر. يعني انا في مرحله مثلا صرت عصبي، قلت لك كل البشر يخطئون، صرت عصبي على موقف معين، سمعت مثلا مهيمن كلمه مو حلوه، بس بعدين من رجعت النفسي قلت الان مفترض اجي خطأت بحق مهيمن، لازم اعتذر من عندي. فثقافة الاعتذار هاي ثقافة حلوة، يعني المفروض تطبق بالكل، بس قلت لك هي منظومة كاملة. يعني شيء مرتبط بشيء، هاي قضية الاعتذار، قضية القضايا الأخرى اللي تحدثت الصراحة وغيرها من الأشياء الاجتماعية اللي ساعدة بالمجتمع ككل. يعني
1: دكتور، موضوع الشباب يعني ديعانون من موضوع الارتباط، مو بس مسألة انه مادية او اقتصادية او غيرها، لا هم ديعانون من موضوع انه مدى يقدر ينسجم او اكو خوف من الارتباط.
0: هو حقه مرات، يعني ليش حقك؟ يعني انا حقي وانت حقك، ليش والاخرين حقهم بهاي القضية؟ لان هو بالمجتمع يشوف فلان يتزوج فلانه وانفصلوا، فلان يتزوج وقابه مشاكل بيناتهم على طول الخط.
1: طيب،
0: ف او مثلا هو يباوع بنيه، تباوع ابوها وامها 24 ساعه مشاكل وما ادري شنو هاي الاشياء، او اختها تزوجت و24 ساعه يوميا زعلانه وجايه. فهنا تبدي تعيد حساباتها، شنو المشكله؟
1: فتاخذ نظره انه الزواج يخوف.
0: طبعا نفس الطريقه الزوج ايضا،
1: بينما هو ما يخوف ولا هم يحزنون.
0: اي يعني ممكن انه يعني هو ماكو زواج يخلو من المشكلات، كل علاقه انسانيه بها مشكلات، ما بالك اذا اثنين يعني عايشين سوا وينامون سوا يشربون سوا ياكلون سوا عندهم اطفال كذا، فاكيد تطلع بها مشكلات. بس انت شلون تتعامل ويا هذه المشكلات؟ هو هنا السؤال.
1: إيه؟ احنا ليش فاهمين انه الزواج هو عباره عن سجن؟ مرات تشوف شاب او حتى يعني شابه تقول لك لا عيني عوفني انه تريدني اني انسجن ويا شخص مدى العمر. هذا مفهوم قاعد اسمعه وهذا مصيبه.
0: هو تبقى القضيه نسبيه، اكو ناس ما يعجبهم يتزوجون، يعني هذا قرار شخصي، يعني ما تتدخل بحياه انسان هو مثلا ما عنده الرغبه انه يتزوج. يعني اكو هاي ناس يقول لك انا مو بالضروره اتزوج.
1: الدكتور العفو بالثمانينات حتى اذا نشوف الافلام من عادل امام وغيرها والى دائما الحلم انه يحب انسانه وبعدين نهايه المطاف الزواج.
0: يعني هو احنا اذا نحكي فهو الغالبيه العظمى من الشباب والشابات المفروض يتزوجوا،
1: كان هذا الهدف.
0: بس قصدي مو الكل، يعني مو كل الشباب يفكرون انهم بس يرتبطون. يعني اكو ناس عندهم هذا قيد انه انا اذا اتزوج قد يكون عندي قيد على
1: بس هو العفو دكتور، هو كان بكثره قبل فكره الارتباط او الحب بالارتباط كانت بكثره
0: ولا زالت بكثره؟ أنا قصدي يعني حتى من عمم، يعني هاي فكرتي. هسه نجي على موضوع أنه هو هل هو أسر أو لا. هو كل عمل إنساني بجانب إيجابي وبجانب سلبي. قد أنت تفقد بعض الحريات اللي أنت كنت يعني تتمتع بها أثناء العزوبية، لكن بنفس الوقت أكو جوانب إيجابية بالزواج.
1: زين.
0: يعني جوانب استقرار، جوانب أطفال، جانب علاقة إنسانية يعني طيبة ودية، هاي يعني هذا جانب إيجابي. جانب آخر إنه أنا يعني انحد مثلاً من حرياتي، قبل كنت أطلع وأطب براحتي، ما حد يقول لي وين رايح، ما حد يقول لي
1: إيه، ترى سرحت تتزوج، ترى بعد ماكو، شايف هاي النظرة.
0: وهذا هم بجانب بمبالغات يعني، هو أنت إذا كنتم متفقين يعني أنت وشريكة حياتك، إذا كنتم متفقين على فد سيستم حياة معين بالاتفاق أنه يعني تمشي الأمور طبيعية، يعني مو لهذه الدرجة أنه هو هم مفهوم خطأ، أنه هذا هم مثل يشبه مفهوم الطفل، أنه الزوج يعتبر زوجته ملكية مطلقة، هو يتحكم بها شلون ما يريد، وبنفس الوقت الزوجة نفس العملية، هي تفكر أنه هذا ملكي وأنا لازم أنا شلون ما أريد أنا أتحكم
1: به. وين كنت افتح كاميرا خلي أشوف.
0: إيه هذا مفهوم خطأ، هذا مفهوم، هي مو قضية ملكية يعني، هاي مشكلة يعني لازم يعني يصير إدراك عند الناس أنه هاي مو ملكية، إحنا أفراد، إن خصوصيتنا وإن استقلاليتنا، أكو تربطنا علاقة إنسانية، هاي العلاقة الإنسانية بها قضية تعاون، بها قضية محبة وود ويعني مشاريع مشتركة على مدى الحياة وأطفال وكذا، وبنفس الوقت بس أكو خصوصية لعلاقاتنا يعني، إحنا كأفراد هم كل واحد عنده خصوصية، يحتاج مرات عزلة، يحتاج مرات يطلع، يحتاج مرات يعني قضايا خاصة به، فمو بهالمعنى هذا اللي المعقد. إذا فهمنا هيك الأشياء وعقدناها بالطريقة أكيد راح تصير الحياة جحيم وتصير سجن، وبالأخير الطرف وين يخسرون يعني.
1: شو السبب دكتور أنت برأيتك يعني، بالعفو برؤيتك كدكتور ومعالج نفسي بعلم النفس، شنو اليوم تشوف ليش كثرة الطلاقات تصير عندنا؟
0: والله هي يعني هنا مو عامل واحد مهم، يعني مجموعة عوامل، يعني العامل الاقتصادي عامل جدا مهم، يعني إذا كانوا اثنين متزوجين ووضعهم الاقتصادي صعب فهنا أكيد تصير مشكلات.
1: هذا السكن،
0: جانب السكن، يعني الكثير من الزوجون يتزوجون مثلا بغرفة واحدة ويا الأهل، وتصير تبدي تخلق مشاكل
1: لازم.
0: جانب الآخر وجانب الوعي، شلون نقول قريب الزوج والزوجة، واحد وعي قريب من الآخر، وعي مو بمعنى دراسة وإنما وعي بالحياة، وعي بأدوار كل واحد من عندهم.
1: طيب.
0: إذا ما كان أكو هذا الوعي يعني اللي يأهلك إنه أنت تفهم الآخر وتتقبله وتفهم إنه الحياة بيها أخطاء وتفهم إنه الحياة بيها تحديات وبيها مشاكل والحياة بيها تسامح والحياة بيها حوار،
1: زين.
0: إذا ما عندك هاي القضية أكيد تصير تكبر المشاكل مالتك وتصير وتتفاقم وما أعرف إيش. بعدين نمط الحياة هسه يعني أكفد هذا النمط التسليع للحياة، إنه أنا اللي أهم شيء عندي صورتي أمام الآخرين، مو صورتي أمام نفسي أو إحنا كزوجين قاعدين سوا وشون نعيش شون نعيش،
1: لا صورتهم قدام الناس،
0: صورتنا قدام الناس، شكلت وشربت وين رحت يا مطعم وشو قالوا ذول علينا، وفلان راحت مدري وين وأنا ما رحت مدري وين، وفلان اشترى مدري كذا سيارة وأنا ما اشتريت كذا، يعني هذا الهدف الوحيد لهذه العلاقة، إنها علاقة أكيد راح تكون علاقة فاشلة ما بيها هذا الجوانب الإنسانية وجوانب يعني المحبة والتعاطف بهالقضية، وتبقى يعني هاي الظاهرة يعني أكو حالات اثنين ما يتفقون طبيعي ينفصلوا، يعني مو فد معضلة كبيرة المفترض يعني،
1: نعم
0: مو فد معضلة كبيرة، مو بالضرورة إنه إحنا كل اثنين يعني أكو اثنين ما يتفقون، ميولهم مختلفة واحد عن الآخر،
1: طبعا
0: زين، توجهاتهم مختلفة، أساليب تفكيرهم مختلفة، طرق معالجتهم المشكلات مختلفة، طموحاتهم مختلفة، فما يتفقون بالتالي ممكن يعني ينفصلون، وشي طبيعي هذا يعني. أما أنه يزيد أو يقل فهاي لها علاقة بظروف هواية، ظروف حتى تدخل بها سياسة يعني عوامل هواية.
1: عمر ايش قد عندي وقت؟ طيب سؤال دكتور أخير،
0: ايه؟
1: مسألة الخطوبة، احنا ما عدنا انه بالخطوبة يعني ما عدنا خلينا نقول الصراحة بالخطوبة، دائما الاثنين يحاولون يكونون انهم ملائكة بالخطوبة، وبعدين ورا ما بعد الخطوبة واحد يقول للثاني انا ما ادري لو ادري انت بهالشكل كان ما تزوجت، وهكذا.
0: اي يعني هاي هم من المشكلات، يعني هو جزء من محاولة انه انا صدر نفسي وكأنه انا سوبرمان كرجل.
1: طيب.
0: والامرأة بنفس العملية تصدر نفسها كأنه هي الأم الحنونة الطيبة اللي تتقبل كل شيء والمستعدة
1: انه تعيش. توم كروز او
0: هاي المبالغات يعني كل شيء تضر بالعلاقة الزوجية. يعني المخطوبين المفترض انه وليش فترة خطوبة حتى واحد يتعرف على الآخر
1: فعلا انه طبعا
0: يعني انه تتعرف على خطيبتك بشكل جيد على طباعها على عاداتها.
1: لا هو يقول لها تراني ما اكل بصل او هي تقول لها تراني ما اكل بصل وهي تحب الباكه مثلا.
0: يعني كل قضايا هاي
1: تلعب دور. هي ابسط شيء مثلا
0: كل هاي الاشياء تلعب دور. فاللي يصير عليها يعني قصدي انه تكون حكينا بالبدايه الحلقه على الموضوع صراحه. اذا ما اكو صراحه بالقضيه اكيد العلاقه المبنيه على تزييف على تباهي كاذب على كذب على هاي الاشياء أكيد ما راح تنجح بالأخير لأنه راح تبين القضية عكس الشيء. بينما عادة اللي يبدون بصراحة الطرفين يبدون بصراحة دائما وأنه إحنا مثل ما إحنا ما
1: نزيف
0: تستمر وتتعمق أكثر. يعني عادة تتعمق أكثر بعد يعني تشوف الخطوبة يحبون بعضهم يمكن أكثر يبدون يعني
1: بعد الزواج
0: ليش؟ لأنه هم كانوا صريحين يعني أنا قبلت بفلانة مثل ما هي وهي قبلت بيها مثل ما انا.
1: يجوز بالعكس بعد الزواج راح يشوفون شغلات احلى.
0: اي لانه احنا ما زيفنا الاشياء حكينا مثل ما انا. فمهم انه تكون هاي الصراحه يعني عمليه حاضره اثناء الخطوبه.
1: انا استمتعت بالحديث.
0: اشكرك
1: الله يسلمك واسف للامانه انه يعني اليوم دكتور احمد حقيقه انه ضغطنا عليه.
0: لا ابدا بالعكس
1: الله يسلمك. انا حاضر لاتك يعني كان عندك عمل من الصبح فأنا أشكرك يعني الساعة متأخرة من الليل فشكرا شكرا لحضورك وتواجدك.
0: أنا أشكرك أستاذ مهيمن جدا وأشكر إذاعة الرشيد على الاستضافة وأنا حاضر في أي وقت يعني.
1: الله يسلمك دكتور أحمد المرزوق دكتور في علم النفس شكرا لتواجدك حقيقة.
0: شكرا جزيلا المرة الثانية.
1: أحبتنا المشاهدين والمستمعين شكرا لكم ونقول لكم تصبحون على حب وسلام. تقبلوا تحياتي مهيمن الأبيض في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقول لكم في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

فشل واقع بمهنة، أمي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفن، أم هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا،

يسوي مني عليك. أبوي ينطي بس أبد ما يسوي مني. أبوي شخصية وثقل حب وحنان. أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه. أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا.